البحر لو قال سامحتك ما تصدقيش، البحر لو قال بحبك ما تصدقيش، البحر لو قال سامحتك ما تصدقيش، البحر لو قال بحبك.

وأنا حبتدي أكتب السطر الأخير. سيبي قلبي وبعدي وحدي مش هخسر.

الراديو 90 90 هواها مصري.

يا رب. بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم ميت بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.

في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

لك سبيل وزمنا قطة على جون اللي مخططة منقطة ومخططة.

0: تقيل ابو خف تقيل لابس خلخل فيها شخليل كده مبرومه
1: كده مبرومه
0: ومع التطبيل ومع التهليل يرقص ويمل ويحط يشيل في الزلومه
1: في الزلومه
0: ويبص بفخر لذاك وتلك وكأن الدنيا دي بيته الملك

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: وزير الخارجية والتعاون الدولي بدر عبد العاطي أكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشددا على أهمية العمل على استمرار الاستفادة من الأطر المؤسسية المنظمة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مشاركته في مائدة مستديرة مع مجلس أعمال التفاهم الدولي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال لقائه في نيويورك مع نظيره البريطاني، أكد وزير الخارجية تطلع مصر إلى مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية البريطانية، مشددا على ضرورة العمل على تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق البريطانية وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير نبيل فهمي التقى مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. تناول اللقاء أبرز قضايا التنمية في المنطقة العربية. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال أكدت أن وزير المالية يولي اهتماما بتحويل التعاون مع المؤسسات والتجمعات الدولية إلى فرص عملية لنقل المعرفة وتطوير الخبرات والقدرات الضريبية. جاء ذلك خلال مشاركة مصلحة الضرائب في اجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره التونسي في 7:30 مساء اليوم في إطار نهائي بطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرأ المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.
3: السلامة في العلامة. زيت كاسترول بتختاره حسب عربيتك، لو عربيتك سبور يبقى اتش لانه بيدي اقصى اداء، لو عربيتك جديدة يبقى ماجناتك لانه بيدي لك حماية مستمرة كل مرة تدور العربية، لو عربيتك عاملة كيلومترات عالية يبقى جي تي اكس عشان يزود عمر عربيتك ويحافظ عليها. كاسترول بخبرة اكتر من 125 سنة في 150 بلد دلوقتي في كل حتة في مصر. كاسترول، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: تمام.
1: صباح الخير، صباح الهنا والفل والخير والسعادة على كل الصبحوية، وحلقة جديدة من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. درجة الحرارة في القاهرة 32-23، اسكندرية 31-22، الإسماعيلية 34-21، العريش 31-20، شرم الشيخ والغردقة 36-25. أيها الصبحاوي، أيتها الصبحاوية الحلوين، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من صباحكم مطرحك على راديو 90 FM. وابعتوا لي أسامي الولايات حالا على واتساب راديو 90-90-010-400-90-90-4، وصور بقى صور كتير كتير كتير على فيسبوك كوكب يونس وزيتون للولاد والبنات الحلوين، وياريت صور عائليه كمان ليكوا كده عشان ننزلها على الصفحه، صور عائليه عايزين يلا تصوروا معاهم وبعتوا لنا صور جميله ليكوا العيله كده كلها مع بعض، سيلفي حلو كده يلا وبعتوا لنا على كوكب يونس وزيتون على فيسبوك.
2: يونس وزيتون، ايوه انا

0: بيحبني
1: مجنون جدا زيتون
2: ده ولد طيب قوي.
3: أصدقائي وأصحابي الحلوين والشطار واللي شاطرين جدا في المدرسة زي بالظبط، أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من يونس وزيتون. إزايك يا يونس؟
4: أهلا أهلا أهلا أهلا أستاذ زيتون،
3: أخبارك إيه؟ طمني عليك.
4: أنا تمام وزي الفل، وطالما إحنا جايين نقابل صحابنا أنا ببقى فل وجميل فرحان
3: جدا جدا جدا.
4: وده عامل ايه؟
3: نعم؟
4: في اي مصايب ولا هنبقى كويس؟
3: لا لا لا لا، النهاردة جايلك بحكاية لطيفة جدا حصلت امبارح.
4: ايه؟
3: امبارح كنت في السوبر ماركت انا وماما وبشتري شوية طلبات، وبعدين لقيت ماما كده
4: قوم عملت شقاوة وشبطت في حاجة وعملت أزمة في المكان وفضلت تتنطط وترفص في الأرض وانا وهاتيلي كذا وإلا هعمل مشاكل. عارفك
3: ليه كده يا يونس؟ ليه تظن فيا حاجة زي كده؟
4: خلاص يبقى مسكت في حاجة غالية يا زيتون ودبست ماما وهي بتحاسب في الحاجة اللي هي بتشتريها.
3: لا لا لا لا يا يونس، أنا خلاص بقيت شاطر ما بعملش حاجات الصغيرة دي، حاجات فجلي دي اللي ممكن يعملها، إنما أنا خلاص تخطيت المراحل دي من زمان.
4: يعني أنت ما عملتش حاجة من اللي أنا بقوله ده؟
3: لا لا لا خالص خالص، استنى بس أحكي لك.
4: أنا آسف وبعتذر إني ظنيت فيك ظن غلط.
3: بص بقى يا سيدي، ولقيت ماما كده قامت بصة كده بعيد، ها؟
4: لقيت الحاجة اللي انت هتشبط فيها واللي هي غالية واللي انت هتدبسها وتشتريها.
3: برضو انت مصر؟
4: ما احساسي بيقول لي كده.
3: خالص يا يونس خالص، دي حكاية ملهاش دعوة بالمشتريات على الاطلاق.
4: مش
3: ماما بصت كده وركزت شوية، لقيت ايه؟ لقيتها بتبص على واحدة ست كده كبيرة في السن كده قد جد وريحان بالظبط، واقفة كده بعيد. لقيتها جريت عليه وقالت لها مس وداد ازيك، وقامت اخدتها بالحب.
4: ايوه وبعدين؟
3: ولا قبلين طلعت بقى ان المس وداد دي كانت المس بتاعت ماما وهي صغيرة.
4: يا الله، حلو ده، حلو قوي.
3: وكانت بتديها فرنساوي.
4: فرنساوي؟
3: فرنش يعني.
4: طيب ماشي يا أستاذ زيتون.
3: حتى ماما لما عرفتها عليا قالت لها ده اسمه زيتون، قالت لي أهلا مسيو زيتون.
4: أيوه بتكلمك فرنسي.
3: مسيو بقى، أنا بقيت مسيو.
4: أنت طول عمرك مسيو سيدي المسيو كمان.
3: ماما فرحت قوي وقعدت تسأل على أخبارها، وقعدوا يفتكروا مع بعض أيام ما كانت ماما لسه تلميذة يدوبك صغيرة في المدرسة. وبعدين قالت لي بقى ماما ساعتها ان مس وداد دي كانت مس جميله قوي وشاطره، وهي اللي خلت ماما تحب ماده الفرنش. وكمان مس وداد قالت ان ماما كانت تلميذه شاطره وسلمنا عليها ومشيت.
4: حلو قوي يا زيتون الموقف ده. عارف هقول لك حاجه، المدرسين اللي انا يعني ممكن انا ومامتك نكون سننا قريب من بعض، المدرسين اللي انا حبيتهم في المدرسه لحد دلوقتي لما بشوفهم بجري عليهم اخدهم فعلا بالحضن. عارف ليه؟ لان هم حببوني في الماده اللي كانوا بيدرسوها لي، وحببوني فيهم لان هم كانوا بيتعاملوا معايا بطريقه حلوه جدا، وفي نفس الوقت انا كنت طالب مؤدب، هم بيحبوني علشان بحترمهم. فبقينا لما نشوف بعض هم يبقوا مبسوطين ان هم شايفيني، وانا كمان ابقى مبسوط ان انا شايفهم. وده يعلمنا درس ليك انت يا زيتون، بما ان انت لسه في المدرسه، ليك ولصحابنا.
3: ايه هو بقى يونس؟
4: لا انا حاسس ان انت ممكن تكون عرفته، انا حكيت لك اللي حصل معايا وانت حكيت لي اللي حصل مع مامتك، وانا قلت لك ليه حصل مع مامتك ده وحصل معايا ده. انت بقى شغل مخ زيتون. ايوه هرش كده، الهرش ده انا بحبه.
3: اظن بقى ساعتها يعني لازم اخد بالي من المدرسين اللي هم بيحبوني ان انا احب الماده بتاعتهم،
4: واحترم يعني المدرس بتاعي،
3: احترم المدرس جدا جدا علشان خاطر كل ما احب المدرس وهو يحبني احب الماده بتاعته وابقى شاطر فيها جدا.
4: يعني ما نعليش صوتنا على المدرس، ما نتكلمش كلام ما ينفعش، عيب، ما اقولش للمدرس كلمه تزعله، لو هو بيديني درس او هو في البيت او حتى على زوم على اي حاجه لازم احترمه. لو احترمته يا زيتون هيجي يوم تبقى انت وولادك موجودين ويشوفوا زيتون وهو بيجري على المدرس بتاعه بياخده بالحضن.
3: ايوه صح صح يا يونس، ده هيبقى حاجه لطيفه قوي.
4: مين اكتر مدرس بتحبه يا زيتون دلوقتي؟
3: انا بحب ميس امجد بتاع اللغه العربيه جدا يا يونس.
4: ومين كمان؟
3: وكمان بحب ميس فاطمه بتاعه الانجليش.
4: شوف بقى لما تبقى بقى انت بابا زيتون بقى وولادك معاك بقى في اي مكان وتشوف ميس فاطمه واستاذ امجد بقى، تخيل بقى
3: دي هتبقى حاجه لطيفه خالص يا يونس.
4: صح جدا، اتفقنا نحترم المدرسين بتوعنا ونحبهم
3: جدا جدا وندي لهم فرصة ان هم يشرحوا، ما نعملش زيطة في قلب الفصل كده يا يونس.
4: مية مية ايها الزيتون العظيم، مية مية.
3: سلام يا اصحابي.
0: صباحك 90 90.
5: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة، المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم، مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
6: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
7: السلامة في العلامة.
8: صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور.
9: صباح النور.
8: صباح النور. صباح النور.

صباح الخير من جديد، انتوا معانا في صباحك ومطرحك على راديو 90 فام. وتعالوا نصبح على كل الولاد والبنات اللي جانا اساميهم: كايلا، صباح الفل، مريم القياتي، اهلا يا مريومه، اسيل، طارق، و... وهبه رحيل مدرسه، وزيتون، في زيتون معاكم كمان، ماشي، بشوي وكراس حبايبي، صباح الفل، صباح الفل كمان لميزو حبيبي، نور الدين حبيبي، يا مان صباح الفل يا صديقي، ديفيد ولالي حبايبي عاملين ايه، وحشاني جدا، مليكه وديما وسلمى محمود وملك ابو بكر، كلكم بحبكم جدا جدا جدا جدا، محمود السنوسي ومجد السنوسي وادهم وعماد وعمار وعلي، اهلا اهلا اهلا بالحلوين. في كمان مين معايا؟ كريم احمد جاد وعمر احمد جاد، في صباح على يونس وزيتون وبنحبكم جدا، برنادات مينا رايح الحضانه يا فاري، صباح الجميل يا صديقتي العزيزه، كندا محمود ويوسف محمود حبايبي، عايزين نروح المدرسه يا عمر، بقى يا عمر يا عمر يا صاحبي. في كمان انس ورقية رايحين المدرسه، صباح الفل عليكم جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا. في كمان فرانا مجدي، ازيك يا فاري، وجوليا وصالح وعلي، وكمان يونس عمرو رايح المدرسه، بيحب يونس وزيتون واحنا بنحبك، انا اسمي على اسمك يا يونس على فكره، شفت انا حظي حلو ازاي. خديجه احمد حسن صباح الفل، واوليفر اوليفر رؤوف وليناي، صباحكم جميل، الان اورندا واليمار وايسل، صباح الجمال، كارما وكندا حبايبي وحشيني جدا، فابيانو فياندرو مينا وفارفي، بيصبحوا على يونس وزيتون واحنا بنصبح عليكم يا اصدقائي. محمد ويوسف ياسر بيسلموا علينا واحنا بنسلم عليكم كمان، محمد ايهاب بيصبح علينا وزيتون كمان، هدى عيد ميلادها النهارده كملت 10 سنين، كل سنه وانت طيب يا دودو يا جميله، عيد ميلاد سعيد. أنس وزين وجوليا ودانيلا ولينا صباح الفل، لين وياسين البحراوي صباح الفل كمان، كارل باسم صح كده رايح المدرسة ويحب يونس وزيتون، ماشي يا كارل حبيبي، بافلي جبرايل صباح الفل ورايح المدرسة توصل بالسلامة، كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان كمان علياء واسم اسماء صح، علياء واسماء ونور الدين عيد ميلاده النهارده برضو 8 سنين، كل سنه وانت طيب يا نور. ساجد حسام ومريم وجودي وليلى او ليلي حسب المكتوب، ومحمود او زيتونه وعليا وباتريك النهارده برضو عيد ميلاده، وعندنا عيد ميلاد كتير النهارده يا باتريك، عيد ميلاد سعيد يا صديقي. نوفير وماري ماري ونوفير تاني ومورا صباح الفل، ليلي وكارما بتصبح عليا، كارما مصطفى بتصبح علينا، وماريا ملاك وبيشو ملاك وبيتريق على زيتون وبيقول فرنساوي، محسن سمير صباح الفل، يا من صباح الفل، يا من تامر صديقنا، يا من انت عامل ايه يا صاحبي، توصل بالسلامة المدرسة، كمان عبد الله احمد رايح المدرسة، ادهم والجاين وكارما وفاري تاني وروز، عايز انسى حد خالص، لو نسيت حد اكتبوا اسمه معلش تاني، مريم وجودي وليلي، عندي بقى ليلي احمد يونس ويونس احمد يونس برضو بحبكم، رايحين المدرسه يا حبايبي توصلوا بالسلامه يا اصدقاء زيتون. كمان جوفاني وميرا صباح الجمال، انا اطلب منكم طلب معلش بطلبه كل يوم، الرساله بعتوها مش كلام كتير تحت بعضه، هي سطر واحد علشان انا ما بفتحهاش من جوه عشان مش لاحق فبقراها من بره، فيا ريت تبقى بس كلامها قليل ومن بره. كان سليم وداليا حبايبي رايحين رايحين المدرسه توصلوا بالسلامه، سليم وبيسان محمد مدحت وحشاني جدا. في كمان دينا كمال صباح الفل، في مين كمان عايزين ما ننساش حد، التراك المزيكا خلص ثلاث مرات دلوقتي ولا اسامي، طيب تعالوا نشوف، ملك ابو بكر كمان منوره، ملوكة من على صفحة كوكب يونس وزيتون، مين صبح علينا؟ أسيل وزياد وفؤاد وليان وبيسان ودارين وآمن وآسر وكيفن وباتريك وهدى ومريم وكريم وعمر وخديجة وحمزة وفريدة وليلى وماسة ورغودة بودي، كل الولاد الحلوين اللي رايحين المدرسة دايما بابا وماما بدأوا بعتوا أساميهم من 7 على واتساب راديو 90، ياريت كمان تبعتولي صوركوا بقى على بس مش واتساب، مش واتساب الراديو، هتبعتوها على صفحه كوكب يونس وزيتون دلوقتي حالا علشان ننزلها ونديكم احلى تحيه، ويا ريت يا ريت تبقى النهارده عايزين صور عائليه، سيلفي كده مع الولاد، سيلفي حلو كده ابعتوه كلكم صوره للبيت كله للعيله الجميله، بابا وماما والولاد، ابعتوا لي صوركم دلوقتي على صفحه كوكب يونس وزيتون. انا هطلب من الولاد والبنات اللي بيسمعوا دلوقتي ورايحين مع ماما وبابا مدينهم المدرسه او في الباص او في اي مكان يغنوا.
غنوا مع الاغنيه دي.

0: وتعالوا في بدايه اليوم كالعاده يكون معانا تقريرنا المروري الصباحي مع زميل العزيز محمد صابر. يا صابر صباح الهنا.
1: صباح الورد والياسمين استاذ احمد، يوم طيب ومشرق لحضرتك وللساده المستمعين الكرام.
0: اخبارنا مروريا ايه في بدايه اليوم الحلو اللي احنا فيه ده؟
1: انا حابب اطمن سيادتك والساده المستمعين ان محافظات الوجه البحري والابلي والطرق المؤديه اليوم الحركه المريه فيها بتعمل بشكل طبيعي. اسرع طريق هيكون بديل عن طريق الزراعي المتجه الى مدخل شبرا الخيمه او محور بنها الحر. قطاعات الطرق الدائريه بتعمل بشكل طيب وشكل جيد عدا اعلى مناطق الخصوص والمرج والسلام بعض الكثافات المريه المعتاده معانا، واعلى مناطق بشتيل واعلى مناطق الكنيسه ومناطق المنيب ومناطق البساتين بعض الكثافات امام محطه مترو منيب اللي جاي من طريق الصعيد ومتجه لمدخل مناطق محور او متجه لمناطق البحر العظيم. هيفضل نستخدم طريق ابو النمرس منزل محور صفت المتجه لجامعه القاهره بعض الكثافات. هيفضل نستخدم النهارده اسرع طريق هيكون هو منزل محور احمد عرابي اللي رايح مناطق مدارس فيصل والهرم. اسرع طريق هو دلوقتي محور عمرو بن العاص. في نطاق محافظة القاهرة بعض الكثافات اللي بدأت تتفقد أمام استاد السلام المتجه لموقف العاشر. أسرع طريق المتجه لمناطق مدارس السلام وجامعات العبور والشروق هو دلوقتي محور العبور ومحور سعد الدين الشاذلي. أسرع طريق لمدارس النزهة ومصر الجديدة وشيراتون وشوزيف تيتو وهو شارع عبد الحميد بدوي. أعلى كوبري أكتوبر بعض الكثافات هو كوبري 15 مايو. هنستخدم باقي الكبار الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة. منطقة الزهراء العاشر بعض الكثافات المرية. أسرع طريق دلوقتي لمدارس مدينة نصر والحي السابع والسادس هو كوبري جاردينيا أو محور طه حسين. بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة ومنطقة الزاوية وأعلى كوبري حمية الزيتون المتجه لشرق القاهرة. أسرع طريق لمدارس المطرية وحدائق القبة وسرايا القبة والزيتون والأمرية وكوبري سرايا القبة. بالنسبة لي بعض الكثافات أيضا اللي بدأت تتوافد في كورنيش النيل عند منطقة رود الفرج المتجه لمناطق وسط البلد. عشان كده أسرع طريق لمدارس شبرا ورود الفرج والساحل هو امتداد أحمد حلمي. أسرع طريق لشارع رمسيس وغمرة ومدارس منطقة الظاهر وجامعة عين شمس هو محور روكسي او شارع احمد سعيد. اسرع طريق لمدارس التجمع الخامس هو مناطق محور التسعين الجنوبي. اسرع طريق لمناطق الحلوان والمعادي هيكون مناطق كوبري او منطقه الاوتوستراد. اسرع طريق هيكون لمناطق مدارس المنيل ومصر القديمه ومنطقه السيده زينب وعابدين وجاردن سيتي هو شارع القصر العيني. باقي الحركه المريه ما زالت حتى الان بتشهد انفراجه وانسيابه مريه، ما عندناش اي مؤثرات سوى الاماكن اللي احنا ذكرناها للساده المستمعين الكرام.
2: اغاني ومزيكا بدون توقف هتسمعها بس معايا على الراديو 99.

0: إكسير السعادة مع أحمد يونس.
1: كان يا مكان يا سادة يا كرام يا صبحوية يا تمام التمام، بيقول لك في مدرسة أطفال قررت تخلي التلامذة يلعبوا لعبة لمدة أسبوع، فطلبت من كل طفل يجيب كيس فيه بطاطس ويكتب على كل بطاطساية اسم واحد ما بيحبوش، وبحسب عدد الناس اللي كل طفل مش بيحبهم هيشيل البطاطس. في منهم اللي جاب بطاطتين، وفي اللي جاب ثلاثة، وفي اللي جاب أربعة، وفي اللي جاب خمسة. وقتها المدرسة بعد ما كله كتب قالت لهم طيب بصوا بقى نكمل، كل واحد فيكم هيحتفظ بالكيس الكبير اللي فيه البطاطس اللي كتب عليها أسامي الناس اللي ما بيحبهمش واللي شايل منهم كده من الآخر، وهيفضل يتنقل بيه لمدة أسبوع. الأطفال قالوا طب ليه؟ قالوا لهم هي اللعبة كده، نفذوا الشروط. ويوم والتاني والتالت الأطفال بدأوا يلاحظوا البطاطس اللي شايلينها بقت تقيلة وتعباهم ومش قادرين، ده غير أن بعضها بدأ يبوظ، راحوا بيها أماكن حر وتخزين مش تمام، وتقل عليهم هم أطفال في الأول في الآخر، إحنا بقى زهقنا من كتر ما إحنا رايحين في أي حتة كده شايلينها معانا. واشتكوا للمدرسة وقالوا لها لا لا الموضوع متعب وريحتها مش حلوة وخلاص بقى، قالت لهم تكملوا الأسبوع. في الآخر قالت لهم إيه؟ الوضع اللي كلكم بتشتكوا منه ده بالظبط هو بالنسبة للبني آدمين، هو الكره والمشاعر السلبية اللي بنشيلها ناحية الناس، بيلوثوا القلوب وبيبقوا تقال جدا على النفس. تخيلوا انتوا ما قدرتوش تتحملوا ريحة وتقل البطاطس دي لمدة أسبوع، فما بالكم بقى بالمشاعر الوحشة اللي احنا بنشيلها ناحية الناس، شوفوا بتبقى عاملة فينا ايه. تعرف ان المشاعر السلبية اللي بنشيلها جوانا بتسبب ألم حقيقي، ألم في الجسم مش مجرد ألم نفسي. يعني مثلا الشعور بالوحدة ونقص الدعم العاطفي بيتسبب في ألم الظهر، شعور بالخوف بيتسبب في ألم أسفل الظهر والركب، الشعور بالذنب والندم بيتسبب في ألم القدمين، وشعور بالحزن بيضعف الرئة والمناعة، شعور بالقلق بيضعف المعدة وبيسبب اضطرابات كتيرة في المعدة، شعور بالغضب أيضا بيضعف المعدة وبيقولك ممكن الكبد كمان. يعني هو في الآخر بيقولك كل المشاعر السلبية مش مجرد ألمها ألم نفسي، هو ألم عضوي كمان. حاول على قد ما تقدر، وده ليه قبل اي حد، ما تنامش وانت زعلان من حد، ما تنامش وانت زعلان من حاجه، مفيش حد يستاهل اصلا. صفي ذهنك من كل المشاكل على قد ما تقدر، في 5-6 حاجات شيل منهم 2، افتكر ان مفيش حاجه ولا حد يستاهل انك تنام متنكد علشانه مهما كان مين. ايوه بيقولك مهما كان مين. اهم شخص في احداث حياتك هو حضرتك. لو انت مش اللي هتفهم ده او اللي مش هتهتم بده، محدش هيجي يفهمه لك. علاقاتك في البيت مش الطف حاجه، العلاقه الزوجيه في الاطار التعاملات مش الطف حاجه، علاقه الصداقه الزماله مش الطف حاجه. طيب وبعدين هنعمل ايه؟ خلاص يبقى انا لازم اشيل من على قلبي الهم ده واتعامل. خلاص ده بقى امر، بس امر واقع مثلا هيعدي. يعني ليه مليون حاجه ممكن نقولها لنفسنا. ارجوك ما تشيلش الهم أكتر ما الهموم موجودة.

0: والآن مع البرج في الدرك مع أحمد يونس.
1: والآن مع البرج في الدرج. أيوة الصبحوية العظمة المية مية يا برج الجدي. الحياة عاملة زي ما الشطرنج، لازم تدرس كل خطوة يعني، وبتبني خطوة على خطوة على خطوة. أنت بالذات مطلوب منك التحرك ما يكونش عشوائي خالص اليومين دول. ده مين؟ ده الجدي. طب اداله ساعة الموضوع بيتحل بشوية ايه يعني، زي ما قولوا بساعة صدر شوية، واننا نفوت شوية، مش كل حاجة نمسك عليها يا دلو. طب الحوت، احنا ما تخلقناش يعني عشان نبقى فاهمين كل حاجة بتحصل في الكون. في حاجات عادي بنسيبها وبنفوتها، لو فضلت اركز على كل حاجة انا اللي بنهار في الاخر. يا الحوت، اما الحمل، مطلوب منك الاستعداد لتغيير ما، وان شاء الله يكون تغيير للاحسن يعني ان شاء الله. الطور، ما تقلقش من الشخص الرغاي واللي بيتكلم كتير حتى لو بيتفزلك، اقلق من الساكت الصامت القامت اللي ما بيتكلمش خالص، ده اللي تقلق منه. الجوزاء، الحكم على الناس من بعيد غلط وانت عارف ومتاكد من ده، اتعامل الاول وبعدين يا عم احكم زي ما انت عايز وهيطلع وجهه نظرك صح. ماشي. طب السرطان، في المشاكل انت اكتر حاجه ما بتحبهاش ان احنا نجيب القديم والجديد ونقلب ويقولوا لك فاكر لما عملت. طب انت ليه عملت كده مؤخرا؟ الاسد، مطلوب شويه صبر. الصبر، والله الصبر ان شاء الله دايما هو مفتاح لكل حاجه حلوه، مش فرج بس، فرج وكل الناس الحلوه. طب العذراء، يقول لك افعالك لازم يكون صوتها اعلى بكتير من اقوالك، قل الكلام اثبت بافعال. يب يب يب يب يب يب يب. الميزان، ما بتحبش تزويق الكلام ولا اللف والدوران، صريح مباشر، وده بيوقعنا في مشاكل مش عاملين حسابها. هو بص، هي عارف سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا، ان انا صريح فده بيوقعني في مشاكل، ما انا ممكن امسك العصايه من النص، ما بقولكش ما تبقاش صريح، وعادي يعني الواحد ما يبقاش صريح، لو صراحه هتجيب مشاكل بلاشها، بس يعني ممكن نزوق الكلام سيك، احنا مش ناقصين نكد. طب العقرب، بيقولك انت عندك اسلوبين في التعامل، اسلوب قمه الذوق والاحترام، واسلوب تاني لسانك عايز يعني ايه يهدى شويه على الناس. بس بيقولك انت اكتر واحد عارف تستعمل ده امتى وتستعمل ده امتى، احنا مش هنقول لك، احنا بنقولك يعني انت تمام، انت اكتر واحد عارف كيفية استخدام وأين ومتى يستخدم كل واحد منهم. وأخيرا الخوص، تجاهل الأشخاص المستفزة والأشياء المستفزة ده قدرة عظيمة جدا بتقدر تتعامل بيها. استمر. 22 سبتمبر ده تاريخنا النهاردة، كل سنة والعيد ميلادهم النهاردة، فألف خير يا رب وعيد ميلاد سعيد. بيتقال عنك شخصية راقية، بتعرف ازاي تتعامل مع الناس وبتدور على أكتر طريقة صح من غير ما تجرح الناس. عظمة على عظمة يا عيد ميلاده الراقي النهاردة.
0: اقفل الشباك مع أحمد يونس.
1: ست وردة بقى، معقول أحب تاني؟ معقول؟ معقول؟

0: سنتي
1: معك احمد يونس على راديو سعيد سعيد. صباح الخير
0: اللورا دامي لا تونالو ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.
1: صباحك ومطرح.

0: Number One Radio. الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع وفاء شهبور.
1: المستشار الفيدرالي للنمسا كريستيان شوتكر استقبل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة نيويورك الأمريكية على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس الوزراء تهنئة لدولة النمسا بمناسبة قرب توليها لمقعدها غير الدائم في مجلس الأمن مطلع العام 2027، معبرا عن تطلع القاهرة لأن تشهد فترة عضوية النمسا في المجلس مزيدا من التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أهمية البناء على التوافق العربي وتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا والتحديات التي تمس المصالح الاستراتيجية والأمن القومي العربي. وشدد الوزير عبد العاطي على أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يفرض وحدة الموقف العربي وفعالية التحرك المشترك لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى إنجانزيو كاسيس وزير خارجية سويسرا على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وخلال اللقاء أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية السويسرية من تطور مستمر، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتشجيع الاستثمارات السويسرية في مصر. أصيبت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، فيما وصلت آلية الاحتلال فجر اليوم إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. اقتصاديا، فروع سلسلة كاري أون التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل طرح مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية أمام المواطنين مع توفير المنتجات بتخفيضات لا تقل عن 25% مقارنة بمستويات الأسعار السائدة في السوق المحلية. ورياضيا، فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك يواصل استعداده لمواجهة لوس أنجلوس في تمهيد بطولة العالم للأندية التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 24 من سبتمبر وحتى 1 أكتوبر المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.
0: الدقيقة الأولى.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها، بنفحص بنحلل ونطمن علشان نقدم لك المضمون والمتأمن. هتلاقينا موجودين على المنتجات وكمان في المطاعم والفنادق. لما تيجي تختاري خدي دقيقة واحدة اطمني من سلامة مصدر المنتج، اقرا المكونات وتأكد انها مناسبة معاك، وما تنساش تبص على تاريخ الصلاحية. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة.

0: باي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

يؤسس المستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 33 00 19.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل. لسه
1: الصبح 90 FM with Eunice. Start your day with Ahmed Younes.
2: Your favorite morning show is on
1: 1990 FM. Tune in now.

0: نفطر بدري مع احمد يونس.
1: يلا بينا، اللي عايز يطلع معانا على الهوا ندردش مع بعض ونهزر كده ونشوف حابب يسمع ايه، ابعت لي رساله حالا على واتساب الراديو 9090104. رساله هتكتب فيها كلمتين، اسم حضرتك او حضرتك ورايح فين او انت فين دلوقتي بالظبط، بس تكون بره طبعا، يعني تكون في طريقك للشغل او لاي مشوار تاني، على واتساب الراديو 9090104. اكتب لي اسم

0: صباحكم مضحك استقلال. Never miss a moment.
1: وانا في طريق بدري ومصطفى معانا على التليفون. هنشوف استاذ مصطفى رايح فين. صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: صباح الهنا. ازيك يا درش؟ عامل ايه؟
2: الحمد لله. اخبارك ايه؟
1: انا تمام. قول لي مصطفى رايح فين؟
2: رايح الشغل.
1: بتشتغل ايه؟
2: انا بشتغل بي او في شركه بترول.
1: الله اكبر. لا انا نيتي مش وحشه، نيتي من هيله.
2: انت حبيبي من زمان
1: يعني. وانت حبيبي برضو، بس ما يمنعش ان انا يعني ما شاء الله شغلانه حلوه.
2: والله بيطلع عينينا والله.
1: الصوت ولا الغنى والجو ده؟ صح، عارف انا الجو ده.
2: والله بيطلع عينينا.
1: يعني ما هو ماشي، معلش بيطلع عينيكوا، بس يعني برضو بيطلع حاجات حلوه تانية يعني.
2: طبعا.
1: اخر كل شهر.
2: لا لا لا، ما فيش الكلام ده، كان زمان.
1: هو انا ما حدش يكلمني ويقول الحمد لله؟
2: الحمد لله طبعا على كل حاجه.
1: طب يا مصطفى احكي لي عن يومك يا مصطفى، احب اتعرف على يومك اكتر.
2: بروح الشغل، بخلص شغلي على 5-6 او اروح الجيم او اروح النادي. بعد كده بيبقى عندي مشاوير، وبعد كده اروح.
1: واسرتك بقى عرفني بيها اكتر.
2: يعني احنا مش متجوز.
1: مالك بتقولها وانت مبسوط؟ انا مش متجوز. انت ماسك عليا زله يا عم. طب ليه مش متجوز يا مصطفى؟
2: مش عارف، ممكن يكون الدول خدني
1: لقيت حد مناسب. بص مصطفى، احنا هنتفق اتفاق، الفقره بتاعت وانا في طريق بدري دي هي فقره المفروض يتغير اسمها، اسميها الحشري. فهو بس ايه، فما تستغربش وما تعملش نفسك مش واخد بالك، هي الفقره دي انا مناخيري اطول مما تتخيل.
2: والله انت حبيبي.
1: وانت حبيبي برضه والله، ما يمنعش برضه. ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ مش لاقي بنت الحلال؟
2: والله تقدر تقول الدنيا بقت صعبة، ما بقتش أسهل حاجة لأنك تقدر تلاقي شخص مناسب، فبتتأنى وبتاخد وقتك في الاختيار يعني.
1: تمام. حلوة الإجابات دي، أنا بحب أنا الإجابات. تحس إن أنت قاعد ببدلة، بدلة وكرافات دلوقتي، بتكلمني كلام منمق وعميق كبير على أبسط. أنت برج إيه درش؟
2: الميزان.
1: طب بص هقول لك وقول لي الكلام ده يمشي معاك ولا إيه؟ بيقول لك انت شخص ما بيحبش تزويق الكلام ولا اللف والدوران، وصريح، وساعات صراحتك دي بتوقعك في مشاكل وما بتبقاش عامل حسابها، والمشكله انك ما بتتعلمش.
2: لا، في حاجات صح، في حاجات صح.
1: يعني ساعات بتبقى منافق صح؟
2: ساعات ايه؟
1: بتبقى منافق.
2: لا مش كده خالص، هو ممكن تقدر تقول تبقى في دبلوماسيه شويه في التعامل مع الناس. الدبلوماسيه في التعامل مع الناس دي حاجه حلوه. اللي انت تقدر توصل الحاجه للشخص اللي انت بتتعامل معاه في نفس الوقت ما تضايقوش.
1: مصطفى انت ليه قافل يا مصطفى؟ انا عمال افكك من الصبح يا مصطفى.
2: لا انا فاكر والله، انا فاكر خالص والله.
1: قفش يا مصطفى كده يا مصطفى،
2: طالما بتكلم معاك يبقى فاكر.
1: ثبتني ثبتني يا عم ثبتني
2: والله. عادي ده انا عامل انواع الدبلوماسيه.
1: ايوه ايوه، الله اكبر بخاطرك يعني. قافل قافل السكه، يقول لك روح في ده يا اخي. عايز تسمع ايه يا عم المفرفش؟
2: عايز اسمع ايه؟ ممكن نسمع جورج.
1: ايه لجورج؟
2: اسمع كلام الناس.
1: لا ده مفافش قوي على فكره، مفافش مفيش بعد كده.
2: انا بس عايز اسالك سؤال.
1: امرني تحت امرك.
2: لو حابب ارجع للحاجه بتاعتك نسمعها تاني، فارجع لها اخدها منين او اسمعها ازاي؟
1: الحاجه اللي هي ايه؟ المكالمه بتاعت النهارده دي.
2: المكالمه بتاعت النهارده
1: ما تلخص كده، قول لي قول لي عايز مكالمه النهارده وخلاص.
2: بيبقى في حلقات، بيبقى في حلقات.
1: عايز مكالمه النهارده مصطفى. عايز مكالمتك ولا اقول لي؟ عايز مكالمتي.
2: عايز مكالمتي.
1: خلاص يا عم انا هبعتها، اجيبها النهارده وابعتها لك.
2: حبيبي
1: صباح العسل يا درش.
2: صباح
1: الفل. يومك حلو يا حبيبي. صباح الفل. مع الف سلامه يا حبيبي. يلا انت كمان لو عايز تطلع معانا او انت عايزه تطلعي معانا على الراديو 9090، ابعتوا لي على واتساب راديو 9010 400 9090، قول لي رايح فين او انت فين دلوقتي واحنا هنكلمك على طول.

0: ولا يأخر. وانا في طريقي بدري في صباحك ومطرحك على راديو 90 FM ومعانا زينب. يا زينب صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: صباح الهنا. ازيك عامله ايه؟
1: الحمد لله. انت عامل ايه؟
0: انا تمام. انت فين ورايحه فين وجايه منين كده قولي لنا.
1: انا في الطريق رايحه شغلي، شغاله عضويه تدريس في كليه التربيه جامعه حلوان، جامعه عاصمه حاليا.
0: الله اكبر الله اكبر. انا ما بحسدش.
1: واضح واضح انت بس احسد براحتك.
0: عارفه الجو بتاع الشيخ خد الريح من البلاط احسد زي ما انت عايز.
1: بالظبط كده، البلاط نفسه راح.
0: خلي
1: الحمد لله.
0: ايوه النبي يا اختي قولي الحمد لله خليها تعدي.
1: بالظبط
0: كده. طبيعه عملك ايه بقى؟
1: طبيعه عملي بتنقسم ما بين تدريس مقررات، انا تخصصي علم نفس تربوي.
0: اوكي.
1: وبرضه بنشتغل في الجوده وحاجات اداريه، زي حاليا شغالين في التشعيب بالطلبه اللي جايين تقدم، بنشوف حسب درجاتهم يخشوا قسم ايه بقى، سواء لغه عربيه لغه انجليزيه وهكذا.
0: طب دكتور زينب، بما انك معايا وعلم نفس تربوي، فعايزك تنصحي الاباء والامهات حاجه كده في بدايه الدراسه في التربيه مع الولاد والخناقات اللي بتبقى انت عارفه طبعا، والصويت اللي بيبقى جاي بالعمارات كلها.
1: ما هي المشكله عشان انا برضو ام، مشكله الجيل بتاعنا ان الجيل خلاص، هو احنا ما حسيناش بالمشكله غير لما ضربت في وشنا. الولاد ما بقاش عندهم خلق، مش عايزين يسمعوا. كل حاجه بقت عايزه تتم في 3 مينتس، اقل من 3 مينتس كمان بسبب الريلز اللي بتحصل واللي هم بيتفرجوا عليها على طول. فانا خير الكلام ما قل ودل، انا هقول الكلمه وهقف عليها خلاص، مش هفضل واقفه في دماغه قوم اعمل قوم اعمل. هو عمل، قلت له قوم اعمل كذا وما عملش، قاعد بيعمل ايه؟ ماسك الموبايل، قاعد على التلفزيون، الحاجه اللي هو بيعملها بتتقفل. هتعمل المطلوب منك، هتعمل اللي انت عايزه، هسيبك الوقت بتاعك تعمل اللي انت عايزه، وابقى حزمه، ما تخانقش، ما زعقش، ما اخشش مع ابني الدية كاني بكلم حد، احنا الاثنين كاننا في اوبشن ان احنا ناخد وندي. اللي ضيع الدنيا ان انا فهم المناقشه او لغه الحوار غلط. هو في حوار، بس مع الحوار في حزم وفي حكمه، وفي ان انا ما فيش اوبشن في الاساسيات، 1 2 3 ده اساسيات تمام، لكن الحوار في المشاعر وتفريغ المشاعر والانفعالات، المذاكره اصلا صعبه والالتزام اصلا صعب. فانا بحاوره ازاي يفرغ عن مشاعره وازاي يفضل ملتزم، مش احاوره في اساسيات الالتزام بتاعته يعملها ولا ما يعملهاش، ده مش اوبشن. فاهمني؟ فده اللي بيحول البيت لمعركه وحاجه بتبقى صعبه قوي، ان انا نسيت ان انا المفروض ما حاوروش اصلا في دوره، دوره ده يقوم يعمله. بعد كده بقى نتكلم بقى في ازاي يفرغ انفعالاته، ازاي يعبر عن مشاعره، ازاي يعمل ده من غير ما يبقى حاسس ان هو مضغوط وهكذا.
0: انت شايف دكتور زينب موضوع ان المناهج بقت تقيلة قوي على الاطفال، شايف ان ده ممكن يكون سبب في انه الولاد صعب جدا فعلا بقى التعامل معهم في حتة المذاكرة؟
1: بس هو مش المشكله في المناهج خالص على فكره، المشكله في اداره الوقت.

0: طيب عندي اي حاجه بره ان انا اروح اجيب مدرس تاني واديله فلوس تاني، انا بديكوا اصلا في مدرسه برايفت، فانا مش هجيب برايفت على البرايفت.
1: انت عارفه المشكله ايه كمان؟ احنا بنودي مدرسه وبندي دروس وبنذاكر في البيت كمان،
0: لا صعب
1: يعني
0: مستحيل، انا كده بعمل له ايه لود يعني. انت مش قادر تعمل حاجه المدرسه، اوكي يلا بقى حاجه المدرسه وحاجه الدرس ويلا التمرين. طب هو الولد هيمانج الوقت ده كله ازاي؟ فانا بيتعايش في ضغط.
1: طب
0: لغة
1: فكرة
0: الدروس دي لو اتفهمت ان هي للضعيف فقط الناس هترتاح والله.
1: فكرة التهديد والوعيد، لو ما عملتش هقول لابوك، لو ما عملتش هجيب بابا،
0: ضعف شخصية،
1: بتسبب ضعف شخصية للطفل ولا ايه ده؟
0: لا ضعف شخصية ليا انا، الطفل بيشوفني ضعيف
1: وتأثيرها عليه هو ايه؟
0: وتأثيرها عليه هو ما بتأثرش اصلا،
1: جبل.
0: هو بيبقى عارف ان ماما بتقول اي كلام، هو فاهم القصة، هتقولي لبابا قولي له من هنا لحد ما بابا يجي هعمل اللي انا عايزه، بابا هيزعق زقتين وانا هنام واليوم هيخلص كده كده، هيخلص باللي انا عايزه، لكن انا ما هددوش. هو ده هيتعمل دلوقتي، من فضلك قوم. طب انت مش عارف تعمله، فاخده من ايده كده تعالى نعمل سوا، ابدا معاه واقوم جايه سايباه بقى يكمل. ده من السن الصغير لحد السن الكبير.
1: انا بحس ان ابني الكبير جلده تخين.
0: والله هو عشان بس الحوار رايح جاي رايح جاي بس الحوار، فهو ما ينفعش نفضل نماطل كتير في حاجه هتتعمل. طب خلص يبقى لنا وقت نقعد نتكلم مع بعض. على فكره الموضوع مش بيتم بالسلاسه اللي انا بتكلم بيها،
1: طبعا
0: الموضوع
1: طبعا
0: اصلا صعب عشان تبقى عارف، بس انا بقول لك اصبر اصبر، تمتع بالحكمه، خلي الحوار يكون محدود في نقاط معينه وما تبعدش عن الدور الاساسي. يعني الطفل ممكن تلاقيه جابك يمين وقعد يكلمك في اي حوار حوار سرحك عن الموضوع، لو انت سرحت معاه وبعت وعرف ان انت بتيجي بالطريقه دي.
1: ايوه، هو انا اول ما ازنقه في حاجه يقوم فاتح موضوع تاني وانا زي الفل، اقول له طيب تمام وبعد شويه.
0: بص اقول له نعمل ستوب بوست، هو اول ما تخلص ده اصر ان اللي انت عايزه دلوقتي يخلص، وبرده اديله الحوار بتاعه اللي عايزه بس بعد ما يخلص، عشان ما ياخدهاش وسيله بعد كده يفضل ان هو يجرك يمين. وانا والله مش جايه من الارض الفاضله، انا بعمل كده مع اولادي فعلا.
1: والله انا بجد بشكرك على كلامك القيم جدا، ولو سمحت يبقى في بيننا تواصل كده ان احنا ممكن نيجي هنا البرنامج نتكلم شويه.
0: على طول مفيش مشكله، اي وقت حابين
1: يعني.
0: انا بسمعكم على طول ومعاكم.
1: عايزه تسمعي ايه بعد الجرعه التعليميه اللي اديتيها للامهات دلوقتي؟
0: نسمع بقى رغد علامه غيب، تعالى شويه رومانسيه بقى.
1: طب يا اسمها ليالينا القديمه بس، عشان يعني
0: حلوه برضه حلوه،
1: عشان انا لما اكتبها بتضايق لما يتقال اسمها.
0: اي حاجه الراجل حلو.
1: بجد بجد انا بشكرك على كلامك النهارده بجد والله العظيم.
0: انا اللي بشكرك، شكرا جدا.
1: صباح الفل. صباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: مع هيئة سلامة الغذاء كل منتج مضمون بعلامتنا، بنتابع رحلته من بدايتها لنهايتها. الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السلامة في العلامة،
3: السلامة في العلامة.
4: كاسترول بخبرة أكتر من 125 سنة في 150 بلد في كل حتة في مصر، ولو أنت سواق نقل على حق هتسمع الفرق. سامع الشخللة؟ اسمع بقى النوم، ده فرق زيت كاسترول سي ار بي تربو ماكس للنقل بتقنية ديوراشيل اللي بتدي للموتور حماية ثلاثية ضد الحرارة، رواسب والتآكل عشان الموتور يفضل محافظ على أدائه. كاسترول سي ار بي تربو ماكس، الفرق كبير. رقم التسجيل الضريبي 558-081-134.
5: Start your day with Ahmed Yunus.

0: الطريق بدري مع أحمد يونس.
1: صباح الخير من جديد، انت معنا في صباحكم مطرحك على راديو 99 افهم، ومعنا استاذ محمد. استاذ محمد صباح الفل.
2: صباح الخير يا استاذ يونس.
1: صباح العسل. صباح الفل. اين انت الان؟
2: انا لسه واصل الشغل حالا.
1: إيه فين بقى جاي؟ كنت جاي منين وشغلك فين؟
2: انا من شبرا، جاي من شبرا لحد شغلي في الورام، شركة المية في الورام.
1: طيب تمام. شغل ايه بقى؟ الوظيفة ايه؟
2: انا محاسب، يعني شغال في القطاع التجاري.
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حلوه الضحكه دي. عارف اللي هو ايه؟
2: ايوه
1: كده. انا جامد كده كده.
2: الحمد لله في نعمه.
1: اول واحد يقول الحمد لله في المكالمات النهارده.
2: الحمد لله رب العالمين في نعمه. طبعا الحمد لله.
1: ربنا يسعدك يا حبيبي ويجعل يومك دايما حلو.
2: ربنا يخلي حضرتك يا رب.
1: مالك حضرتك بقى والكلام ده يا محمد؟ بقى يعني محمد وحماده وكده، خلينا كده
2: حبايب. يعني اول مره اطلع الهوا بس
1: واخر مره وحياتي.
2: ليه ده؟ انا على فكره ما بعديش يوم الا لما بسمع حضرتك انا والولاد.
1: ما انت طول ما انت بتقول حضرتك انا هزعل.
2: لا خلاص، انا دايما بطلع اصلا، يعني انا دايما الصبح انا لازم اسمعك. اول ما بنزل يعني انا بنزل من البيت الساعه 7 بالظبط عشان خاطر اوصل الولاد. انا ببعت لحضرتك، ببعت لك.
1: ايوه
2: اللي هي سليم وداليا
1: يا حبيبي.
2: بتقول لهم انت كل يوم
1: ربنا يحفظهم ويخليهم لك يا حبيبي.
2: ربنا يخليك.
1: في سنه كام وسنه كام بقى سليم وداليا؟
2: سليم في سنه ثانيه ابتدائي وداليا في ثانيه اعدادي.
1: يا حبيبي ربنا يخليهم كده.
2: وفي بسام كمان في ثالثه اعدادي، بس هو ما نزلش المدرسه النهارده.
1: تعبان ولا دلع؟
2: لا دلع عشان ثالثه اعدادي. فالدنيا مريحه
1: شويه في المدرسه. الحضور مش فظيع يعني. ربنا يخليك ويدلعوا عليك حبيبي كده، وتفضل فرحان بيهم كده، وتكلمنا كده يوم جوازهم بقى عشان
2: نظبطهم. يا رب تكون موجود معانا دايما يا يونس. يا رب
1: ربنا يخليك.
2: حكايتك الحلوه ودمك اللي زي العسل ده.
1: الله يكبر بخاطرك. انا يعني مش عارف اقول ايه، بس برضه مش
2: هحلك يعني. لا مش مجامله. على فكره انا بحب حضرتك جدا يعني.
1: حضرتك
2: انا مش عارف اقول لك كده. دايما واخد على كده.
1: بقول لك يا محمد، قول يا حماده وانا هتبص.
2: انا دايما بحب اسمعك على طول، حتى في حلقات الرعب، في اي حاجه فيها يونس انا مشترك فيها ورايح فيها على طول.
1: ربنا يخليك.
2: ومش مجامله يعني، مش عشان على الهوا يعني.
1: انت كام سنه يا محمد؟
2: انا عندي 46. لسه عيد ميلادي كان يوم الجمعه اللي فاتت.
1: مش كبرنا على الرعب ده؟ مش كبرنا على الحاجات دي.
2: لا بحب ادائك وبحب اسمعك، والولاد عندي كمان بيحبوك جدا.
1: حبيبي ربنا يخليك، وكل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد.
2: وانت بألف صحة وسلامة. بألف صحة وسلامة يا رب.
1: ايه الحاجة الحلوة اللي بتبقى في يومك كده، او حد ليه فضل كده في يومك عايز توجه له رسالة تقول له شكرا صباح الفل، يعني عايز تقول لي مين؟
2: هو يعني الحمد لله، احنا طبعا في اليوم ما فيش يوم بيعدي الا بيكون فيه حلو وفيه وحش. بس انا في شغلي بيبقى الدنيا عندي ضغط شوية، بس الزمايل طبعا والناس اللي معايا كلهم بقول لهم شكرا ان احنا تيم واحد وبنتعاون مع بعض وكل حاجة. بس في حاجات برضو بتضايق الواحد، وفي حاجات برضو بتعدي في اليوم برضو بتبقى مش طبيعية. يعني
1: نتكلم عن الحاجات الحلوة والناس الحلوة يا عم محمد، احنا كنا حلوين.
2: ما هو بص، الحاجات الحلوة والناس الحلوة، انا ولادي احلى حاجة في حياتي. كفاية ان انا بصطبح بيهم الصبح واديهم المدرسة وارجع اجيبهم تاني من المدرسة، دول احلى حاجة في حياتي.
1: مين تاني؟
2: وزمايلي طبعا اللي بقابلهم في شغلي.
1: مين تاني؟
2: لا مفيش. ايه مين تاني؟
1: وانت خارج الصبح كده مين تاني؟
2: لا ما بقابلش حد الصبح خالص. انا بنزل بركب عربيتي اوصل ولادي اروح على شغلي، بقعد في شغلي ما بطلعش منه على وانا مروح.
1: مين بيفطر الولاد يا استاذ محمد الصبح؟
2: طبعا مامتهم.
1: انت طبعا
2: مامتهم طبعا.
1: بعد ايه ده؟ عمال يغششك بقى لسه.
2: معلش
1: يا رب تكون نايمة. يا رب تكون نايمة.
2: لا ما هي نايمة، ما هي نايمة مش هتسمعنا. الحمد لله.
1: انا هبعت لها المكالمة حبيبي. انا موجود.
2: يا رب دايما موجود معانا.
1: طب قول لها حاجة. ده انت نايلتها بميلة.
2: يعني بقول لها ربنا يخليك لينا، وطبعا ربنا يقدرها على تعبها وعلى تربية الولاد وعلى الحياة الصعبة. واكيد طبعا ما اي ام في الدنيا طبعا ربنا يعينها على اللي هي فيه في ظل الظروف اللي احنا فيها.
1: ربنا يعينك على اللي هيحصل لك لما تروح. بص هتلاقي حد ابن حلال سامع وهيكلمها. بص هو كده بلاد الحلال مش اكتر منه.
2: ما انا كده حضرتك هتبعت لي المكالمه وانا هسمعها اكيد.
1: ده شجاع بقى.
2: لا
1: ده انت مش فارق. طب منتجها شيل منها المصايب. قول لي اجمل صفه فيها ايه؟
2: العطاء والحنيه. هي حنينه قوي وجدعه قوي، ويعني عندها تصرفات كده، هو ما تطلعش من الرجاله بشنبات بصراحه، بامانه انا مش بجامل يعني.
1: حلو قوي. وايه كمان؟ قول عشان المكالمه. قول.
2: وهي ام يعني الحمد لله ام كويسه جدا، واطمن على اولادي معاها بصراحه. يعني انا ببقى نازل شغلي وعارف ان هي بتتصرف مكاني، اي قرار بتاخده انا ببقى عارف ان هي هتتصرف بعقل وبحكمه يعني الحمد لله.
1: طب يا اخويا لما هي فيها الصفات الحلوه دي كلها نسيتها ليه؟
2: ما انا والله بص انا ما رضيتش اقول بقى جو مراتي ومش عارف ايه، هنتحسد يا يون.
1: يا باشا مش هتتحسد، تتحسد ولا ما تروحش البيت. انا مش عايز اقول تاني.
2: لا هتحسد احمد.
1: يا حبيبي ربنا ما يحرمكم من بعض.
2: ربنا يخليك.
1: ويومك حلو. ربنا يخليك يا محمد. عايز تسمع ايه؟
2: انا عايز اسمع اي حاجه لعمرو دياب على ذوقك. انا بحب عمرو دياب، وانت ذوقك حلو قوي في الاغاني يعني. لو اي حاجه لعمرو دياب
1: يعني بقى. دي شغاله مثلا، شوف كده ولا مغيرها؟
2: يا ليالي العمر.
1: الله عليك.
2: يا ليالي العمر. لا ده انا عايش لعمرو دياب. تمام.
1: طب تمام شغال.
2: حاجه منك زي الفل
1: يا حبيبي. صباحك زي الفل
2: حبيبي. انا هستاذنك، انا عايز المكالمه.
1: ابعت لي بس رساله دلوقتي واتساب تاني، قول لي انا عايز المكالمه عشان الرسائل كتير.
2: معلش انا سعيد قوي ان انا كلمتك بجد.
1: كتر خيرك منك حبيبي. شكرا
2: حبيبي. شكرا حبيبي.
1: قبل ما نمشي عايزين نقول البرج في الدرج سريعا كده. البرج الجدي، الحقيقه عامله زي ماتش الشطرنج، لازم تدرس كل خطوه وتبنيها خطوه على خطوه، ما تتحركش عشوائي. الدلو، الموضوع بيتحل بشويه ساعه صدر، وان انا افوت شويه علشان الدنيا تكمل والمركب تمشي. الحوت، مش لازم تكون فاهم كل حاجه في العالم على فكره، في حاجات عدم فهمها اريح بكتير. برج الحمل، خليك مستعد لاي تغيير بيحصل حواليك، وان شاء الله تكون تغييرات حلوه. الثور، ما تقلقش من الشخص الرغاي، اقلق من الساكت دايما. الجوزاء، ما تحكمش على حد من بعيد، اتعامل معاه الاول وبعدين احكم بنفسك، وتعود ما تسمعش من طرف واحد ومن ناحيه واحده. السرطان، في عيب ان اي مشكله انت ما بتحبش العيب ده، لما حد بتختلف معاه بيجيب القديم والجديد ويتكلم فيه. طيب خلي بالك علشان انت غالبا بدات تقع في المشكله دي. الاسد، مطلوب منك شويه صبر وخطوه هتحقق ان شاء الله اكتر من اللي بتحلم بيه كمان. والعذراء، الافعال صوتها اعلى بكتير من الكلام، ما تتكلمش كتير، اثبت لهم انك جامد وقد المسؤوليه بالافعال. الميزان، ما بتحبش تزويق الكلام ولا اللفه والدوران، وصريح ومباشر، بس خلي بالك ان ده بيوقعنا في مشاكل. العقرب، عندنا اسلوبين في التعامل، اسلوب ذوق واحترام، واسلوب اللسان بيبقى صعب قوي، وانت عارف توظف ده امتى وتوظف ده امتى، وده مع مين وده مع مين. اما القوس، تجاهل الاشخاص اللي يعني مستفزين، لان انت سريع الاستفزاز، فخلي بالك من النقطه دي واعتبرهم مش موجودين من الاساس. والله هترتاح جدا. سلام عليكم بقى، نتقابل بكره. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة صباحا مع وفاء شهبور.
1: المستشار الفيدرالي للنمسا كريستيان شوتكار استقبل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء من مدينة نيويورك الأمريكية على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة لدولة النمسا بمناسبة قرب توليها لمقعدها غير الدائم في مجلس الأمن مطلع عام 2027، معبرا عن تطلع القاهرة لأن تشهد فترة عضوية النمسا في المجلس مزيدا من التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في عشاء عمل مع غرفة التجارة الأمريكية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وبمشاركة عدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية. وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يتناسب مع عمق العلاقة بين البلدين ويحقق مصالحهم المشتركة. كما شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أهمية البناء على التوافق العربي وتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا والتحديات التي تمس المصالح الاستراتيجية والأمن القومي العربية. وشدد الوزير عبد العاطي على أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي يفرض وحدة الموقف العربي وفعالية التحرك المشترك لإنهاء الاحتلال وحماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة. أصيبت امرأة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة، فيما واصلت آليات الاحتلال فجر اليوم إطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. اقتصادياً، وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني لما يتمتع به من قاعدة صناعية واسعة وتنوع كبير في الأنشطة والمنتجات بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية ويساهم في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية. جاء ذلك خلال تفقد وزير الصناعة ومحمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مصنعين للخارجية خرسانة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان. ورياضيًا، الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لاستئناف منافسات بطولة كأس عاصمة مصر والدوري الممتاز، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى صوت الخ...

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان

0: يا صباح الفل على كل سماعة الراديو 90 90، حلقة جديدة من لسه الصبح وموجودين مع بعض من دلوقتي لحد الساعة 10. عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90. صباح الفل عليك يا عبير.
1: صباح الفل يا فادي، صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، ويوم لذيذ وحلو ومليان حاجات كتير حلوة وبداية مشرقة بالأمل والتفاؤل.
0: يا رب ما فيش أي حد يقفلك من أي حاجة، ما فيش أي حد يضايقك يندمك على أي قرار أخدته،
1: سواء
0: يعني قرار لي علاقة مثلا بأكلة معينة، بخروجة معينة، بأي حاجة أنت عملتها،
1: قرار معين أخدته في حياتك
0: مثلا. ما تخليش أي حد يضايقك تماما النهاردة، لأن النهاردة التلات، فبما أن النهاردة التلات فعندنا جاي بيشكي راجع
1: يحكي.
0: تخيل بقى لو انت اول مره تسمع الفقره دي، فيا هتشكي يا هتحكي، هنقول لك هتعمل ايه دلوقتي.
1: احنا بنعمل ايه فقرتنا النهارده؟ بسيطه جدا، اي حد في دماغه اي حاجه حابب يشاركها معانا بيشاركها على طول، وياخد راي المستمعين كلهم، كاننا فتحنا جروب كده على واتساب سمينه لسه الصبح مشاكل.
0: مش شرط تكون مشاكل، هي حاجه شغلك
1: يعني
0: بالزبط. خطوه جديده انت عايز تعملها في مجال شغلك، خطوه عايز تسافر مثلا سفريه مع صحابك ولا لا، حاجه انت بتفكر فيها ومحتاج يعني تاخد رأي حد جرب قبل كده انه يعمل ده، شفت كارير مثلا، تغير مجال شغلك تماما،
1: تسأل
0: الناس اللي شغالة في المجال ده، يعني تروح للناس دول تسألهم بقى بيشربوا شاي ولا لا، يعني تروح لهم بقى.
1: او مثلا لو حاسس ان انت محتار تكمل في علاقة معينة ولا
0: معانا احنا؟
1: مش معانا احنا،
0: تكملش معانا،
1: احنا خليه معانا على طول. لا خليك معانا على طول، بس انه اي حاجة شغلة تفكيرك شغلة بالك
0: انت. هو اللي محتار يكمل في علاقة يعمل ايه؟ يسألنا احنا بجد؟
1: ما احنا مش احنا اللي هنرد،
0: الحمد لله
1: الناس اللي هيردوا.
0: اوعى
1: الناس اللي هيردوا، احنا الحمد لله مش هنرد،
0: يعني احمد ربنا ان احنا مش هنرد، احنا هنقول لك راي الناس اللي ممكن تاخد يعني نفس التجربه.
1: انا بحس ان انا
0: شاطره في العلاقات
1: جدا، شاطره عامه، بحس ساعات يعني.
0: طب لو هو ما قالش وهي ما قالتش نعمل ايه؟ هو ده سؤال اهو، يلا اتفضلي
1: حلها. لو هو
0: ما قالش شاطره في العلاقات،
1: يعني ايه لو هو ما قالش
0: وهي ما قالتش
1: بحب وهو قال ما بحب؟
0: ما قالش جعان يعني هيقول ايه؟
1: لو هو مقالش وهي مقالتش يبقى هو في حد، يعني يبقى الولد هو اللي عنده المشكلة.
0: يبقى النت فصل،
1: الولد صاحب نت، الولد لازم هو اللي يقول يقول انا حاسس حاجة.
0: هو ايه حوار صح يا بنات ومستنيهم يقول لك ايوه يا
1: أيوة
0: عبير؟
1: ايوه يا عبير. لا هيقولوا لي دلوقتي على واتساب على 010 400 90 90 4، او كلكم بقى تقدروا تكلمونا على 2 18 10 8 66.
0: وانت بقى بتجهز نفسك كده على الواتساب، جهز نفسك انك تجاوب على سؤال هنقوله لك بعد الاغنيه علشان تكسب تيكتس لمهرجان شي ارتس اللي هيكون يوم 1 و2 و3 و4 اكتوبر. مهرجان موسيقي قوي جدا جدا، وهنا بقى صح يا بنات جدا، لان هو شي ارتس، فهتلاقي يعني حفلات موسيقيه وفعاليات حلوه قوي، هنقول لك عليها ونسالك سؤال تجاوب تكسب 2 تيكتس.

0: لسه بنكلم مع بعض ولسه الصبح على الراديو 90 90. وخلينا كده نكلمك سريعا على مهرجان شي ارتس اللي هيكون يوم 1 و2 و3 اكتوبر. وخلي بالك من ضمن كلامنا هتلاقي الاجابه موجوده بتاعت السؤال اللي هنقوله بعد ما نقول لك كده يعني نفكرك بشويه معلومات. يعني خلينا نقول لك انه لو انت بتحب الفن والمزيكا وكل حاجه مختلفه فيبقى عندك ميعاد مهم جدا في اول اكتوبر. مهرجان شي ارتس اللي هيكون الدوره الثالثه ليه، وده مهرجان الفنون اللي هيكون في الجامعه الامريكيه بميدان التحرير، وفعاليات كبيره جدا، وهيكون كمان يعني في نفس الوقت في فعاليات في اسكندريه، لكن الحفلات الموسيقيه اكتر هتكون في الجامعه الامريكيه بمقرها بميدان التحرير.
1: السؤال بقى سؤال بسيط جدا وعايزكم تركزوا، مهرجان شي ارتس بقاله كام سنه؟
0: بس كده احنا قلناها وسط كلامنا، قلنا بقاله كام سنه او ده يبقى مر عليه كام سنه. ابعت لنا على الواتساب على 010 490 90 4. لما تبعت لنا هنختار ثلاثه النهارده في اخر حلقتنا. كل شخص هيفوز بتو تاكتس، يعني انت ويعزم اي حد معاك او انت ويعزمي اي حد من صحابك من زمايلك، وتروحوا تحضروا حفلات قويه جدا في مهرجان شي ارتس. وزي ما قلنا لكم هي مش بس حفلات موسيقيه لكن فيها حاجات كتيره قوي. خليكم كاملين معانا، رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لسه الراديو 90 90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تومي، وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.
0: مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: والله عاش جدا لكل الناس السميعة الحلوين كده اللي بدأوا يبعتوا الإجابات على طول على رقم الواتساب للفرصة ان انت تكسب 2 تيكتس لمهرجان شي آرتس اللي هيكون يوم 1 و2 و3 و4 أكتوبر. ففي ناس بعتت إجابات كتيرة جدا جدا صح، فبرافو عليكم. هنقول في الآخر الإجابة الصح والسؤال، بقاله كام سنة مهرجان شي آرتس، أو دي هتكون السنة الكام لمهرجان شي آرتس. وفي بس حد بعت ان هي 5، فهي غلط، استبعد الرقم ده، ركز في حاجه تانية.
2: على فكره انت طيب جدا.
1: الحاجه الاهم بقى في كل الناس هتبعت على الواتساب، لو سمحت ابعت اسمك، يعني اكتب اسمك بس في الرساله والاجابه كذا، علشان في الاخر نختار بشكل يعني عشوائي قبل نهايه حلقتنا النهارده، نختار الثلاثه اللي كل واحد منهم هيكسب دعوتين او تذكرتين للمهرجان.
2: هتبسطوا جدا لان هي بجد تجربه مختلفه وفي حاجات كتير قوي حلوه، فبعتوا كتير كده ويعني نص الناس صراحه مجاوبه صح، فبرافو عليكم، وده لان فادي سهلها عليك.
1: عايزين نصبح على نور تامر عدلي. يا نور صباح الفل عليك ومنورانا ودايما كده موجوده معانا على طول.
2: طيب في بقى هدى بعت بتقول بمناسبه الموضوع اللي بيحصل اللي انتوا بتتكلموا فيه، انا في حاجه شبه كده. انا بحب حد بقالي اكتر من 5 سنين، نحب بعض، هو ما قاليش ولا مره.
1: 5 غلط برضو.
2: وانا
1: الاجابه غلط.
2: وانا ما قلتلوش، مستنياه يقول لي، حاولت المح، حاولت اعمل حاجات كتير بس هو ما بيقولش حاجه. السؤال اللي انا مش عارفه فعلا اعمل ايه، لو انت كلامك صح فالمفروض ان انا ما اقولش فافضل مستنيه، ولو المفروض المح حد يقول لي الدنيا علامه، لان فعلا حاسه ان انا مش كبيره. هي بتقول انا مش كبيره بس في نفس الوقت حاسه ان الوقت بيعدي.
1: حلو، قولوا لنا بقى، يعني انتوا ابعتوا لنا كده المفروض تعمل ايه على رقم الواتساب على 010 490 90 4، علشان لو هي عندها يعني تعمل كده وما تعملش ايه، ما تقولش
2: تقول عادي، ولا دي حاجه هتقلل من يعني من شكلها قدامه، يعني عادي تقول ان هي معجبه بيه. واللي هو
1: 5 سنين كتير شويه.
2: انا حاسه ان هو
1: اول شهر كنا خلصنا، اللي كانت احترت بدري شويه.
2: وانا عايز اعرف هل هو يعني انتوا ايه اللي موصلك ان هو بيحبك؟ حصل حاجه معينه؟
1: يعني ممكن يكون عزمها على حاجة عادية
2: على كشري، تبقى حاجة غريبة.
1: هو تخيلي ان انا السبب في الموضوع اللي انت عملتيه ده امبارح، عشان انا فكرتك بالكشري
2: بجد. ماشي يا جماعة، انا اكلت كشري
1: بس خلاص، فاحتفلوا
2: بيا بقى.
1: يلا مش مهم.
2: طيب كلمونا على 2-18-10-8-66 او بعتولنا على واتساب 010-490-90-4، وقولوا لنا شايفين انه لو حد عامه في المطلق مش بس هدى، هل انت تقدري ان انت تروحي تقولي لحد انك معجبه بيه، ولا شايفه انه لا الراجل هو اللي ياخد الخطوه ويتكلم ويقول؟
1: ابعت لنا على الواتساب على 010-490-90-4 وكمل معانا لسه الصبح. عبير بسيوني وفادي ابراهيم.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: نكمل مع بعض لسه الصبح على الراديو 90 90، عبير بسيوني وفادي ابراهيم، وبندردش مع بعض في جاي بيشكي راجع يحكي. يعني ايه؟ يعني تقول لنا حاجه شغله بالك، فمش هتشتكي يعني او حاجه، بس هتقولها لنا على الواتساب، والسميعه بقى اللي معانا يقولوا لنا لو مروا بنفس التجربه دي يقولوا لك تعمل ايه، يحكوا هم معانا بقى.
2: مازن بيقول صباح الفل، انا مازن. الراجل بيبدا هو ويقوله لو هي كويسه وشايفاه كويس هتوافق ويروح يتقدم عادي، ولو مش شايف ان الوقت مناسب انه يقول مش هيقول. طب ما هي واضح ان الوقت مش مناسب بقاله كتير.
1: في مسج تانية من دينا بتقول هو ما بيحبهاش، بيعتبرها صديقة، فما تقوليش حاجة وسيبك منه، هتلاقيه شوية بيعزمك على فرحه، الراجل هو اللي ياخد الخطوة.
2: ياه ماشي.
1: دينا اتعزمتي على كم فرح؟
2: اتعزمتي على كم فرح؟ ايه بتقول انا شايفة ان هو لو تصرفاته انه لو هو من تصرفاته بيحبها وبيهتم بيها وبيغير عليها والحاجات الكتير دي، فعادي لو هي لمحت له، بس لو تهرب ده لسه عيل ايا كان عنده قد ايه بالسن ده بيتسلى، وانت محتاجة تشوفي حياتك، مش شرط حد تاني، بس محتاجة تاخدي قرار، فلازم تاخديه بدري وما تضيعيش وقتك، فلمحيله وشوفي يعمل ايه. عاجبني فكرة برضو ان ايه، ان يعني في ناس شايفة انه لمحي عشان تاخدي قرارك، خدي قرار عشان فاهم يعني اعملي حاجه عشان تقفلي بقى الموضوع.
1: المعلق ده مش احسن حاجه.
2: بس يعني الموضوع صعب بصراحه. يعني انا بحس انه لما الواحد زي ما انت بتقول، يعني انت قلت حاجه والله صح قوي، قلت هي بعد 5 سنين ما كان من اول شهر، يعني فاهم
1: يعني اللي هو كانت تستعجل نفسها بدري
2: شويه، يعني حتى مثلا 4 شهور ماشي، فالموضوع صعب قوي. يعني في برضو في حد بقى بعت سؤال مهم جدا والله. سؤال على هادي وبدون زعل،
1: ده محمد من اليمن.
2: ليه في كل مناسبة خطوبة او مثلا فرح او كده لازم يكون في فستان جديد؟
1: اعمل ايه؟
2: الله يكون في عونه طبعا، يعني هو اكيد بيصرف جامد
1: يعني. ماشي
2: بقى، ليه فعلا يعني... انا معرفش، انا بجد معرفش.
1: يعني اجاوبك اجابات البنات بقى، يعني
2: بقى.
1: البنت بتجاوب ازاي؟ علشان انا ما عنديش حاجه البسها، دولابي كله فاضي.
2: ماشي.
1: اتصورت بالدريس ده او بالاوتفيت ده قبل كده؟
2: ايوه اتصورت، دي حقيقه.
1: شافوني قبل كده؟ اصل فلانه بنت فلان هتبقى موجوده، فدي راحت معايا الفرح الفلاني قبل كده، فتمام. طب نيجي للرجاله بقى،
2: ما هي بدله
1: واحده
2: و12 كرافات،
1: يعني هم 11 12 هي واحده.
2: لا لا
1: واحده اصل ايه، دبل فيس بتتقلب عادي.
2: لا لا والله لا.
1: ومثلا شميز ابيض او شميز اسود، او يعني ممكن تتغير، بس تمام. طبعا برضو احنا معلش لبسنا مكلف والاوتفيت وبياخد وقت مننا، بس انتوا بقى بيبقى فيه تجهيزات اكتر،
2: اكوافير
1: وشعر وميك اب وقصه.
2: بس سؤال على فكره ناس كتير قوي ما عرفتش تحله، يعني اللي هو احنا ما بنبقاش على فكره احنا نفسنا مش فاهمين. يمكن دلوقتي بقى في موضة الثريفتنج، اللي هو ان انت تشتري حاجات ممكن تكون كانت مستعملة قبل كده وتبيع حاجتك، فاللي هو ما تشتريش بنفس الأسعار.
1: استحالة ألبس حاجة مكان حد، ده برضو رد البنت اللي لا تمام، ما هو أكيد هتغسل يعني تمام، بس هو ده رد البنت اللي هو استحالة.

0: تمام، في ناس بتهتم بده جدا، لكن مش المعظم يعني، مش الاغلبيه اللي ممكن تبقى مركزه ان هو انا هوفر، لا انا هشتري عشان اغيظ ما اعرفش مين في الفرح.
1: أيوة، في ناس حته شبه كده. دي صح صح، في ناس بتفكر كده.
0: لا، واسوأ بقى موقف لاي واحده ممكن تشتري
1: لو
0: فستان.
1: الاثنين لبسوا نفس الحاجه،
0: لو راحت الفرح لقت نفس الفستان بالظبط.
1: ايوه ده حقيقي.
0: لا، بس اهم واحده واحلى واحده في الفرح.
1: لا لا، احلى واحده يعني انا واحده تبقى باينه احلى مني بقى.
0: يا نهار ابيض،
1: سعيد. انا لبست قبل كده فستان مع حد وكنا احنا اتنين حلوين، ما كنتش متضايقه.
0: ماشي، انت عشان نفسيتك صافيه،
1: الله يكرمك.
0: يعني اشكرك. هي صافيه صافيه صافيه، انما في ناس تانية بتبقى الموضوع يعني اللي هو طب يا رب بقى ايه، نتقابل بره القاعه بقى، تعالي بقى بره القاعه شوف القصه. على فكره انت بقى جراره شرياه.
1: بالظبط، وانا على فكره شرياه. انتوا كمان قولوا لنا ايه اكتر حاجات شغله بالكم كده ومش عارفين تاخدوا فيها قرار، ابعتوا لنا على الواتساب 010 490 904 او كلمونا على 2 18 10 8 66.

0: العمليه دي محيره قوي بصراحه، يعني تحس ان وقتها يعني الهضبة عمرو دياب كان يعبر عن اللخبطه، احساس اللخبطه.
1: احبك يعني مش فاهم،
0: احبك اكرهك،
1: اسيبك ولا اندهك،
0: الاثنين.
1: بس طب سؤال بقى، بس والله
0: ده بيعبر عن الشخص اللي بيبقى عايز كل حاجه في نفس الوقت مثلا.
1: بس لا عندي سؤال تاني، هو ليه الاحساس ده بيجي؟
0: عشان
1: بس
0: غريب.

0: قاسي بيكي مش مطمن له ليه؟
1: عشان مثلا انت حاسس ان في داخلك وقررت نفسك انت مش مرتاح للشخص، مش عارف، بس موضوع موتر.
0: اسالي عمرو دياب.
1: اسال عمرو دياب.
0: متسالنيش، ده هو اللي بيخليني.
1: طيب، في حد بيقول الشغل دايما شاغل بالي قوي، وده بدا ياثر على كل حاجه في حياتي بجد. يعني دايما شغل، لما يجي لي اي ميعاد مع اصحابي بلغيه عشان عندي شغل، او نازله مع اصحاب الشغل، يعني اصحابي التانيين خلاص مش عارفه اعمل فيهم ايه، وبرده عندي ميتنج النهارده، البس ايه؟ فكروا معايا. بس ايه، بليزر اسود؟
0: ايوه،
1: لو عندك
0: حاجه ابيض تحتها، اي
1: حاجه ابيض
0: او بيج مثلا، الاسود والبيج حلوين.
1: وبنطلون بقى جينز عادي خالص عشان تبقى سمارت فورمال.
0: ماشي.
1: و
0: كانت معكم عبير بسيوني من امام الدولاب.
1: من امام الدولاب.
0: دريسنج من داخل
1: الدريسنج. بس كفايه بقى، يعني انت فكري بقى، هتلبسي هيلز ولا هتلبسي ايه؟ دي حاجه ترجع لك.
0: الحاجات دي برضو ده قرار صعب برضو.
1: ده قرار صعب. احمد بيقول صباح الفل عليكم.
0: احنا ليه هنا؟ ليه
1: معرفش
0: هنا؟
1: انا برد على الناس.
0: ماشي.
1: احنا مش قلنا ان احنا عاملين يا جماعه، والله احنا بنتعامل ان احنا عاملين واتساب جروب بيقربنا من بعض
0: حقيقي،
1: فاحنا عايشين بقى مع بعض دلوقتي. احمد بيقول صباح الفل عليكم، اكتر حاجه شغله بالي المستقبل. والله كلنا.
0: طب في ايه بقى في المستقبل؟ شغلك ولا علاقاتك ولا انت بتطور نفسك مثلا في حاجه معينه؟ فقول لنا، فكر معاك برضو، يعني ممكن نقول لك فكره، ممكن يكون حد جاي لك من المستقبل يقول لك حاجه
1: حلوه. لو حد جاي لك من المستقبل تفتكر يقول لك ايه؟
0: ما تجيش.
1: ما تجيش. لا لا، يقول لك تعالى الدنيا هناك حلو.
0: طيب، نرجع نكمل كلامنا تاني بعد الغنوه دي، ونرجع ندردش معاكم اكتر واكتر. خليك موجود معانا على رقم الواتساب على 010 490 90 4.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح غبره تراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف بربش بعنيا، وعمل

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026.
2: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57357.org.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة السادسة. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من إركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: لسه موجودين مع بعض عبير بسيوني وفادي ابراهيم على الراديو 90 90، ومكملين مع بعض لحد الساعه 10. وخلينا نقول لك، لو انت بتحب الفن والمزيكا وكل حاجه مختلفه، فعندك فرصه ان انت تحضر مهرجان شي ارتس اللي هيكون في اول اكتوبر، يوم 1 و2 و3 و4 اكتوبر. ودي يعني هيكون ليك الفرصه انك تحضر في مكان في الجامعه الامريكيه ميدان التحرير. وفي مهرجان شي ارتس هيكون فرصه كده مختلفه، تجميع بقى من الفن بشكل مختلف، وبما انه اسمه هي الفنون او شي ارتس، فانت هتستمتع بفن يعني بيقدمه مجموعه من السيدات، وفي اوركسترا كلها سيدات، وتحت شعار اصوات السلام وسيمفونيه عالميه. فالبرنامج جواه موسيقى وافلام، فنون بصريه، ورش وماستر كلاس، ومشاركات دوليه من دول كتير زي ايطاليا، المجر، البرتغال، التشيك، اليابان، الهند، الجزائر، سوريا، واندونيسيا، وجانب نخبه من الفنانات والموسيقيين المصريين والعرب.
2: ده غير ديو بقى، يعني في ديو كده انا متحمسه له جدا، فرح الدباني ونسمة محجوب
1: في
2: الافتتاح. دي حاجة أنا يعني أعتقد دي هتبقى للتاريخ فعلا، لأن هما الاثنين أصواتهم خطيرة. فرح الدباني طبعا يعني مبهرة مبهرة مبهرة، نسمة محجوب نفس القصة. فيعني ده غير مروة ناجي اللي هتغني أغاني وردة. يعني فأنت
1: يعني خلينا أقول لك إنه الحفلة اللي فيها فرح الدباني ونسمة محجوب ده في الافتتاح يوم 1 أكتوبر. يوم 2 أكتوبر هيبقى فيه احتفالية خاصة بتكريم الموسيقار الكبير هانش نودة، والاحتفاء بمشواره وتأثيره بقى على أجيال من الفنانين. يوم 3 أكتوبر، واللي كانت ضيفتنا هنا الأسبوع اللي فات الفنانة تالا ترقان، هيكون أغانيها الأصلية، وقالت لنا إن هيبقى فيه أغاني لأول مرة بتغنيها، وكمان هتغني مجموعة من أشهر أغاني سبيس تون وحاجات بقى نوستالجيا. الحفلة بقى اللي عبير تكلمت عنها هتكون في اليوم الأخير، وحفلات الختام هتكون مع الفنانة مروة ناجي، وكمان ميرنا شلبي اللي كانت ضيفتنا. ده هنا إحياء وتريبيوت للفنانة وردة. تستمتعوا في الختام بلقاء كبير جدا ما بين الفنانة مروة ناجي والفنانة ميرنا شلبي، وأغاني النجمة الراحلة وردة بقى، حاجة أغانيها اللي عايشة سنين وسنين.
2: من أحلى الحاجات اللذيذة في مهرجانات اللي زي دي، إن أنت أولا هو مهرجان يعني بجد منفرد قوي من نوعه، ولكن إحساس إن أنت رايح بتعمل حاجة جديدة. لو أنت شخص ما بتعملش كده يوجولي، فأنت هتعمل شوبينج وهتجيب حاجات لذيذة وهتتعلم حاجات جديدة وهتقابل ناس مختلفة. فإزاي بقى تقدروا تشتركوا؟ احنا عامل لكم مسابقه لذيذه،
1: يعني انت عندك فرصه انك تكسب النهارده دعوتين. كل واحد من الثلاثه اللي يكسبوا دعوتين، تعزم حد من صحابك او من حبايبك وتروح مهرجان شي ارتس. لما تجاوب على
2: السؤال عباره عن ايه، بسيط جدا، المهرجان بقى له كام سنه؟ مهرجان شي ارتس بقى له كام سنه؟ في ناس كتير قوي قالتها صح، بس احنا تاني بنفكركم الموضوع بسيط. وتقدروا بقى ساعتها اول ما تجاوبوا هناخد نختار 3 راندملي تماما، يعني هنعمل كده سكرولينج، انتوا بعتين كتير اصلا، وهنقول 3 اشخاص هم يكسبوا 2 تيكتس لكل حد فيهم.
1: الاجابه فقط على الواتساب على 010 400 90 90 4. في المسج بس هنستاذنك تكون كاتب اسمك، واحنا خلاص قبل ما حلقتنا تنتهي قبل الساعه 10، يعني خلاص خلال ربع ساعه نقول الثلاثه اللي فايزين معانا، وتروحوا تستمتعوا كده وتقضوا يوم مختلف وكله فن في مهرجان شي ارتس.
2: متحمسين جدا جدا، ومستنيكم ان انتوا تبعتوا لنا. الحقوا بقى عشان احنا خلاص قدامنا حاجه بسيطه وهنخلص، فالحقوا ان انتوا تبعتوا دلوقتي. تاني بفكركم رقم الواتساب 010 490 90 4. مش هقول لكم بقى التليفون عشان تبعتوا بس على الواتساب دلوقتي.

0: بير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل.
1: طيب يعني وقتنا دايما كالعادة بيجري معاكم بسرعة، فيعني قبل ما نمشي هنقول مين الثلاثة اللي فايزين الفايزين بكل واحد دعوتين لمهرجان شي أرتس علشان يروح ويحضر، يعني يستمتع كده، يعزم حد من صحابه أو من حبايبه كده ويروحوا مع بعض يحضروا مهرجان شي أرتس.
2: ممكن بقى أكلم بقى لو سمحتي؟ لو سمحت عايز أقول الفائزين هم
1: مين بقى؟
2: سقف
1: لا
2: قول انت
1: قول. مبروك لمين؟ مبروك لدنيا، دنيا جاوبت معنا، دنيا إبراهيم، وفي محمد إبراهيم جاويش، فكل واحد منهم
2: مش اخوات يا جماعة، مش خلو اخوات، خلو اخوات هنضحك قوي.
1: لا مش اخوات،
2: مش
1: شكلهم ارقامهم مختلفة.
2: مش تالت حد
1: احنا مختارين من على الواتساب، وفي ولاء صح كده، ولاء، يبقى ولاء ودنيا ومحمد ابراهيم جاويش. طيب اللي ما كسبش النهارده
2: عادي معانا فرصه
1: تانية. بقى فرصه تانية بكره، فبكره لو انت سمعتنا هنسال سؤال مختلف باجابات مختلفه وتكسب دعوتين لمهرجان شي ارتس. كده في ثلاثة النهارده كسبوا كل واحد منهم 2 تيكتس. ايه اللي هيحصل؟ هيكلموكم من الراديو 90 90، ينسقوا معاكم ويقولوا لكم كل التفاصيل وكل حاجه النهارده، فخليكم يعني جاهزين انتوا تردوا على التليفون وتتواصلوا يعني وتعرفوا كل التفاصيل، تحضروا امتى بالظبط و دخول امتى وكل حاجه مخصصه من مهرجان شي ارتس. مليون مبروك لكل الناس، وهارد لك للناس اللي جاوبت. بس
2: بكره فرصتكم معانا عادي جدا جدا، وكل كمان خدوا بالكم احنا قلنا كل الاجابات النهارده، فبكره اي حد كان بيسمعنا النهارده هيقدر يكسب بمنتهى السهوله.
1: الاسئله هتبقى من جوه كلامنا عادي، حاجات سهله كده وبسيطه علشان
2: عايزينك تستمتعوا اصلا. يعني
1: عبير رايحه
2: على فكره عايزه تكسبهم كلهم،
1: هتغني.
2: خلصت حلقتنا النهارده، الغوا الموضوع. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون نضيف خفيف لذيذ لطاف عليكم، ونشوفكم ان شاء الله على خير بكره ويوم الخميس من الساعه 9 للساعه 10 على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم نيكولاس دندياس وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى مصر، مشيرا سيادته إلى محورية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان. وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات، كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر واليونان وقبرص، مشيرا إلى ما بات يمثل هذا التعاون من نموذج ناجح للتعاون الإقليمي الهادف لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار المشترك في منطقة شرق المتوسط. ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن اعتزازه بزيارة مصر، ونقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، مؤكدا تقدير الجانب اليوناني لعمق العلاقة التاريخية والممتدة بين مصر واليونان، ومشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر من أجل مواجهة التحديات المشتركة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أهمية تعزيز الصوت الجماعي لدول الجنوب العالمية في المحافل الدولية، والعمل نحو إقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا يستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات الدول النامية. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في الجلسة النقاشية الثانية ضمن نقاشات إعادة تشكيل النظام العالمي حول تفاهم عالمي جديد من أجل التنمية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق نقل رئيس الوزراء تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في هذا الحدث رفيع المستوى، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما أهمية كبيرة لمبادرة تفاهم عالمي جديد من أجل التنمية العالمية التي أطلقها رئيس جون ماهاما رئيس جمهورية غانا باعتبارها إطارا دولية للتعاون بين دول الجنوب العالمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي استقبل في مقر البعثة المصرية في نيويورك اجتماع مجموعة الدول الثمان العربية والإسلامية والتي تضم كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، الأردن، تركيا، باكستان وإندونيسيا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال الاجتماع شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود للمضي قدما في التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام في غزة بكافة استحقاقاتها وعدم عرقلة مسارها. استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي بذلتها القاهرة بالتعاون مع الوسطاء خلال الفترة الماضية، مؤكدا ضرورة اطلاع جميع الأطراف بمسؤوليتها والامتناع عن أي خروقات من شأنها، تقويض وقف إطلاق النار وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار استقبل جرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر لبحث تعزيز التعاون في إتاحة الوصول لخدمات تنظيم الأسرة والحد من الاحتياجات غير الملبى بما يسهم في دعم صحة الأسرة المصرية وتحقيق المستهدفات الوطنية بحلول عام 2030. اقتصاديا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية لخفض أسعار الطاقة، ودعا التكتل إلى طرح تدابير للسيطرة على أسعار الطاقة. يشار إلى أن أسعار الغاز في أوروبا قفزت من 27 إلى 80 يورو لكل ميجاوات على الساعة خلال العام الجاري بسبب الأزمة في الشرق الأوسط. ورياضيا، فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يواصل تدريباته اليوم بدون لاعبيه الدوليين استعدادا للارتباطات المقبلة عقب حصولهم على راحة لمدة 4 أيام. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.

0: الثانية الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمع الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. في حدث تاريخي الأول، بس اللي عايز يبقى موجود معانا على الهواء رقم تليفوننا 2-18-10-8-66 ورسائلنا على واتساب 010-490-90-4. لكم الأرقام تاني لو حد عايز يكلمنا 2-18-10-8-66، حد عايز يبعت لنا رسالة 010-490-90-4. في حدث تاريخي اليومين دول، الحدث ده هيكون هو اللاست دانس، الرقصة الأخيرة الأعجوبة والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ماتش على ملعب المومنت الشهير في الأرجنتين في التوقف الدولي الحالي، ملعب الأرجنتين يوم 6 أكتوبر اللي جاي، هتكون الرقصة الأخيرة والعرض الأخير للأعجوبة والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بعد قراره بالاعتزال دوليا. أول حاجة فكرة في منتهى الصياعة بصراحة ان هم يعملوا له ماتش، خلاص هو بعد ما اعلن اعتزاله يبقى في ماتش وسط الجمهور الارجنتيني مع منتخبه يودع فيه الناس ويودع فيه الجماهير الارجنتينية. اعتقد ان هي هتبقى لحظة عاطفية جدا جدا جدا جدا. في رقم بعت لنا اخره 44 بيسأل على رقم التليفون، رقم التليفون تاني 2-18-10-8-66 2-18-10-8-66. فالجديد بقى في القصة دي ايه؟ يعني معلن عن انه الماتش ده هيكون هو الماتش الاخير ليونيل ميسي من فترة، ولكن الجديد اول حاجة ان في كت او جيرسي او قميص، التيشيرت اللي هيلعب بيها ليونيل ميسي في الماتش ده هتبقى لأول وآخر مرة بتظهر. يعني هو الماتش ده بس، ده الماتش الوحيد هيبقى فيه تيشيرت خصيصا معمولة للماتش ده هيلعب بيها ليونيل ميسي، ومش هتتلبس بعد كده وما تلبستش قبل كده. تمام، دي أول حاجة. الحاجة التانية، سيتم استدعاء كافة اللاعبين اللي كانوا مشاركين في تتويج الأرجنتين بكأس العالم في قطر 2022. كل اللعيبة حتى دلوقتي ما بقوش موجودين في قوام المنتخب زي أنخيل دي ماريا وغيره وغيره وغيره، كل دول هيتم استدعائهم عشان يكونوا موجودين مع الفرقة مع ليونيل ميسي في يوم وداعه، في يوم توديعه لقميص المنتخب الأرجنتيني، عشان يبقى عملوا الإنجاز مع بعض وبينهوا المشوار بالنسبة ليونيل ميسي مع بعض. طيب نروح لمحمد عزام. صباح الفل أبو حميد.
3: صباح الفل يا دكتور، حضرتك ايه؟
2: الحمد لله حبيب قلبي، ربنا يسعدك.
3: كل عام وحضرتك بخير
2: وانت طيب وبالف صحه وسلامه. يا رب
3: يا عز حضرتك، الله يبارك فيك. انا بس كنا عايزين نطلب من حضرتك طلب، يعني
2: تحت امرك.
3: الله يعزك، لا من الله وحده. كنا عايزين نخلي البرنامج اطول شويه ونقلل الاعلانات عشان انا بحسس معاك.
2: لا انا النهارده يعني لو طول ان انا هفضل الساعه كلها موجود معاك ومن غير اعلانات هعمل كده.
3: الله يعينك يا رب.
2: ربنا يسعدك يا رب، ده انا اللي ببسط والله يا محمد.
3: الله يخليك. كنت عايز اخد راي حضرتك في حاجه.
2: تحت امرك.
3: ايه رايك لو الاسماعيلي ينضم مع بيراميدز يبقوا فرقه واحده؟ يعني
2: تصدق بالله محمد، محمد رسول الله، والله العظيم انا كنت بتكلم من اسبوعين كده ولا 10 ايام مع واحد صاحبي في نفس القصه بالظبط، بقول له بنتكلم احنا الاثنين فبنتكلم، بنقول تخيل بيراميدز بكل امكانياته الماديه والفنيه والشغل اللي عنده على مستوى الكوره ده ومعاه جمهور الاسماعيلي، هيعمل ايه؟
3: هيعمل دغدغه،
2: هيدغدغ الدنيا زي ما انت بتقول. اه والله العظيم هيدغدغ الدنيا. يعني يا ريت والله. انا بص، انا للفكره دي لو حصلت انت هتتفرج على مستوى بقى مش تاني، مستوى رابع من الدوري، لان تخيل بقى جمهور الاسماعيلي معاه فرقه زي بيراميدز دي وهي بتلعب مثلا الاهلي والزمالك، يا نهار ابيض يا نهار ابيض.
3: هتلاقي
2: يا ريت يا ريت
3: يعني، بس انا لان انا اهلاوي بس والله انا نفسي فعلا الاسماعيلي يرجع تاني، والله فرقه قويه جدا وبتنافس عشان فعلا تحس بقيمة الدوري.
2: صح
3: لان الدوري والله حلو بس فعلا محتاجين ان الاسماعيلي يرجع تاني.
2: صح عندك حق يا محمد،
3: انا سعيد ان انا كلمتك.
2: ربنا يسعدك يا محمد، انا اسعد والله ونورتنا وشرفتنا ويومك زي العسل يا رب.
3: تسلم لي، الله يعزك.
2: ربنا يسعدك يا رب. نروح لرساله من رقم اخره 299. صباح الخير صباح الورد، بيقول انا عمرو مرسي من الكوم الاحمر، ان شاء الله فوز المنتخب الوطني، وبصبح على ياسين ودالين اولادي، ربنا يكرم منتخبنا ان شاء الله في الماتش اللي جاي يوم الجمعه. فاكر بقى حاجه حلوه جدا جدا بسطاني قوي، كنت اتكلمت عنها معاكم اول امبارح وعلى مدار اليومين اللي فاتوا لاحظتها، ناس كتيره جدا عايز تروح الماتش ده. يعني كنت بتكلم معاكم يوم الاحد ان واحد من اهم المكتسبات اللي احنا كسبناها من الفتره اللي فاتت مع كابتن حسام حسن ان الناس رجعت تاني تبقى عايزه تتابع ماتشات المنتخب وتروح ماتشات المنتخب وتبقى موجوده في ماتشات المنتخب، وده كان قل فتره من الفترات. واحده من اكتر المكاسب اللي احنا كسبناها في فتره الكابتن حسام ان الناس رجعت تاني عايزه تحضر ماتشات المنتخب في الاستاد وتتفرج على الماتشات وتقعد على القهوه تتابع الماتشات وهكذا. فمن اول امبارح للنهارده لا ناس كتيره ابتدت تسال هو فين التذاكر يا جماعه، عايزين نروح الماتش. طب عايزين، فدي حاجه حلوه، فيا رب ان شاء الله ان يوم الجمعه نكسب اول ماتش في التصفيات الافريقيه المهله لكاس امم افريقيا 2027 ان شاء الله. عندنا ماتش مع انجولا هنا في مصر، وبعد كده عندنا ماتش مع جنوب السودان، وبعدين هنختتم بقى ايه التوقف الدولي ده بماتش ودي مع جنوب افريقيا. نروح الى رسالة تانية. انعام بتقول صباح الفل والياسمين صباح الورد والجمال عليك يا انعام، بتقول اخبار الشناوي مع المنتخب ايه؟ زي ما انا قلت اول امبارح يمكن الدنيا كلها اتقلبت بعد الخبر اللي انا قلته، وابتدت بقى تطلع القصص وايه السبب اللي خلى الشناوي. كان الخبر اللي انا قلته ان الشناوي يفكر جديا في الاعتزال الدولي، وبعد ما قلت الخبر ده ابتدى يطلع بقى ايه كل المتابعات على الخبر ده. طب هو ليه الشناوي عمل كده؟ ببساطه شديده جدا يا جماعه، الشناوي عنده اختلاف وجهات النظر مع الكابتن حسام فيما يخص جزئيه اللعب، واللي عمل القصه دي جدا جدا جدا او اتكلم معاكم بمنتهى الصراحه اللي خلى الشناوي يحس انه الكابتن حسام بالبلدي كده يعني مش واقف في ظهره، هو انه في ماتش ايران، لو تفتكروا ماتش ايران اللي هو كان الماتش الثالث في مجموعات دور المجموعات في كاس العالم اللي فات، كان من المفترض ان الماتش ده يلعبه الشناوي، وتم اتفاق على ده ما بين الجهاز الفني والشناوي ومصطفى شوبير. وبعد ما ده حصل ساعتها يعني امور تنظيميه اداريه ليها علاقه بان ده ان مش هينفع نعمل التعديله دي والتغييره دي وقبل مش حته اداريه يعني نتج عنها ان الشناوي ما لعبش ومصطفى شوبير اللي لعب. فاللي راسخ في عقل الشناوي اللي راسخ في عقل الشناوي واللي هو مقتنع بيه بنسبه 100% ان دي لعبه او فيلم معمول عليه، وهم كانوا عارفين انه الموضوع بتاع الـ يعني الـ الامور الاداريه واللائحيه دي، بس هم عملوا عليه فيلم. انا كلام معاكم بمنتهى الصراحه، بقول لكم الكلام الحقيقي اللي ما فيش حد تاني هقوله لكم، هم كانوا عارفين القصه دي بس عملوا فيلم كده ورضوه اه خلاص وانت هتلعب ومش عارف ايه والكلام ده كله. وبعد كده ايه اللي هو يعني احنا غصب عننا شناوي، انت شايف الامور الموضوع مش ما عندنا احنا بقى، ده امور لائحيه فاحنا غصب عننا. ده اللي مترسخ في اذهان او في ذهن محمد الشناوي. انا بقى بحكم من بره، انا بحكم من بره بقول لك انا مش مع الشناوي تماما في هذا التفسير لاكتر من سبب منطقي. ايه هم في وجهه نظري؟ ما هو انا ربنا مديني عقل بحط المعطيات قدامي على الترابيزه بفكر فيها باخد القرار او بقول لك رايي. نمره واحد ان كابتن حسام حسن اصلا كطبيعه شخصيه مش هو الشخصيه دي، يعني مش هو اللي هيلف لفه على لعيب ويعمل عليه قصه عشان مش عايز يصطدم بيه، مش دي شخصيه حسام حسن ابدا ولا ابراهيم حسن. ابراهيم حسن وحسام حسن بيخشوا في الجبل، فمش هي يعني مش هيقلقوا مثلا ان هم يقولوا للشناوي ده قررنا ان انت مش هتلعب الماتش ده، لا عادي هيقولوا له عادي جدا. يعني الحاجه الثانيه تعالى نرجع، ما انا لما اجي اقيم علاقتي ببني ادم ما بقيموش على موقف، بقيمه على مواقف، بقيمه على مسيره، بقيمه على علاقه بقيمه على حياه على فتره من الزمن واشوف هو غالبيه واغلب مواقفه معايا تتسم وتتصف بالرجوله والجدعنه ولا العكس. فلما اجي اشوف علاقه كابتن حسام بالشناوي على مدار الفترات اللي فاتت هلاقي ان كابتن حسام هو اللي جاب الشناوي وخلاه حارس مش خلاه يعني لعبه كحارس اول في المنتخب، هو كان كده كده حارس المرمى حارس مرمى مصر الاول، ولكن في توقيت معين كان الشوبير ابتدى يظهر ويبان وكل الناس كانت بتطلب ان الشوبير هو اللي يركب في منتخب مصر. وعلى الرغم من ده كان ايه، كان كابتن حسام حسن جاب الشناوي بعد الاصابه وقال هو وطلع وصرح وقال الشناوي هو حارس مرمى مصر الاول، حتى وحتى شوبير مكسر الدنيا قال لك الشناوي حارس مرمى مصر الاول مع انه ما كانش لسه لعب. فده معناه ايه؟ ان انا هنا مش واخد موقف منك، بالعكس ده انا في عز ما كانت الدنيا كلها ضدك انا اللي وقفت جنبك وانا اللي رجعتك من الاصابه وخليتك وانت ما بتلعبش حارس مرمى مصر الاول وحافظت لك على مكانك. وده استمر مش ماتش ولا اتنين، ده استمر فتره طويله. وفي عز ما كان الشناوي مستواه ممكن ما كانش احسن حاجه في النادي، وكان شوبير كل ما بيلعب بيتالق وحتى جمهور الاهلي كان بيطالب ان شوبير يبقى هو حارس مرمى الاهلي الاساسي، وكمان الناس بتطالب ان شوبير يبقى هو حارس مرمى منتخب مصر الاساسي، كان ايه اللي بيحصل؟ كان كابتن حسام حسن بيبقي على الشناوي وبيبقى واقف في ظهر الشناوي الى ان سنه الحياه بقى. ما هو سنه الحياه بتقول ايه؟ ان طبيعه الحال زي ما الشناوي ركب في وقت كان فيه الحضري وكان فيه شريف اكرامي وكان وكان وكان وفضل هو حارس مرمى مصر والاهلي الاول على مدار 8 مواسم متصله، واحد من افضل الحراس الجون في تاريخ مصر، زي ما طبيعه الحال الرايه هتروح لحد تاني. مش معنى كده ان الشناوي خلاص راحت عليه، لا طبعا هو مازال حارس من اهم وكبار حراس المرمى في مصر وافريقيا، ولكن لما يجي كابتن حسام حسن ياخد قرار فني بان شوبير هو اللي يركب، لا، فهو هنا الراجل مش ضد الشناوي، هو الراجل بياخد قرار فني بحت واضح للناس كلها الزملكاوي الاهلاوي الاتحادوي المصراوي ان شوبير يستحقه على مستوى النادي او على مستوى المنتخب. فعشان كده انا مش مع تفسير الشناوي للايه للامر ده. نروح لمحمد عبد السلام. صباح الفل والورد عليك يا ابو حميد.
0: صباح الخير يا استاذ ابراهيم.
2: صباح الرضا.
0: عامل ايه يا فندم؟
2: الحمد لله، ربنا يسعدك.
0: الاول فندم انا عايز اسجل اعجابي بحضرتك كاعلامي محترم في الاعلام الرياضي.
2: الله يحفظك ويسعدك، ده من ذوقك والله.
0: الله يسعدك. عايز اعرف بس من رؤيه حضرتك كمشجع اعلاوي بالنسبه لحسين عموسة، انا مش شايف فكره استاذ ابراهيم في الملعب، يعني بعد 5 جولات الراجل عمل فتره اعداد كافيه جدا ومش شايف فكره الملعب او طريقه بتطبق في ال5 جولات. فكنت عايز اعرف راي حضرتك وتوصل لي.
2: انا عايزك بس خليك معايا لحظه. انا اولا متفق معاك 1000000% في اللي انت بتقوله، وقلت الكلام ده في حلقه الحد، قلت ان انا لحتى هذه اللحظه مش شايف انه عموته عامل اي اضافه وعامل اي فرق ومش مديني اي اماره تخليني اصبر عليه. وكنت بشوف انه الكابتن عماد النحاس او الكابتن علي ماهر كانوا اولى بالفرصه دي.
0: الراجل عمل 6 مفاجأة يا فندم الموسم الماضي بصراحه، ابدع فيهم في اخر الدوري بصراحه.
2: بالظبط كده. انا بقى عايز اسال حضرتك سؤالين. السؤال الاول كواحد من جمهور الاهلي، هل تصبر على الكابتن عماد النحاس وكابتن علي ماهر لو جم؟
0: اصبر يا فندم، ما هم طبقوا الفكره في الزمالك ونجحت، ليه ما تنجحش مع الاهلي بجماهيريته؟ يعني انا رايي اصبر لما بشوف في حاجه في فكر معين لا يعني معايا مين المدرب، اذا كان مدرب كبير او مدرب صغير او كابتن عماد النحاس طبعا مدرب كبير جدا. يصاب بطنه كويسه نجم يا فندم، طالما مش شايفين حاجه من مدرب الاداره وفرت له كل حاجه زي ما بيقولوا يعني.
2: طيب السؤال الثاني يا استاذ محمد دلوقتي.
0: اتفضل.
2: الحسين عموته عنده 5 ماتشات لعبهم في قبل التوقف الدولي وما كانش اداء احسن حاجه زي ما حضرتك لسه كنت بتقول.
0: تمام.
2: وعنده
0: تمام.
2: فتره توقف دولي وهيرجع بعد كده على ماتش الزمالك. امتى
0: تمام.
2: انت كفرد من جمهور الاهلي تقول للاداره لا خلاص كفايه كده الراجل ده لازم يمشي حالا؟

0: جواد خليكم معنا.
1: بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
2: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب بروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع شرق آسيا وادفع بيومن فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة، زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 19-928. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 756-902-207.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها.

0: في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ونروح لرسالة من محمد أبو مالك. صباح الفل عليك يا كابتن إبراهيم، صباح الورد عليك يا أبو حميد، حضرتك من أكتر الناس محايدة، ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب يا محمد. مش حرام الونش وإسماعيل ما يروحوش المنتخب، ومحمد السيد محمد ساكر كده مصاب فتمام. بص أنا معاك مليون في المية مليون في المية بالارقام، يعني تعال بص على ارقام الدوري هتلاقي ان دفاعات الزمالك من احسن الدفاعات اللي موجوده رقميا في بطوله الدوري. اتفهم نوعا ما ان الكابتن حسام حسن ممكن يكون عايز يقل بمعدل الاعمار فما ياخدش الونش مثلا، لكن اسماعيل خاصه ان اسماعيل كان موجود قبل كده مع الكابتن حسام حسن، وخاصه ان اسماعيل بيفيد في اكتر من مركز، يعني بتلاقيه مساك تمام، باك يمين تمام، هاف ديفندر تمام، فلعيب جوكر يعني يقدر يستفيد بيه كابتن حسام في اكتر من مركز. فانا متفق معاك تحديدا في محمد اسماعيل، وطبعا الونش عامل بدايه مسابقه هايله، بس بتكلم انه حتى ان الونش ممكن اتفهم شويه ان هو ما يكونش موجود ليه عشان فكره السن، لكن غير كده الونش بادي موسم هايل. نروح ل انا ماليش في الكوره خالص، بس بسمع البرنامج بعد ما ودي ولادي المدرسه، بسمعه في العربيه، بستمتع بيه وقد ايه

0: حضرتك خلوق قوي ما شاء الله، عليه قمة في الاحترام والله. ده من ذوق حضرتك، ده ساتر ربنا وكرمه، ربنا يسعد حضرتك ويحفظك. نادرا لما الاقي برنامج رياضي وراقي بجد شابوليك، بعشق تقييماتك للعيبه، ممتاز ذوق رقي، ده غير الثقافه ولا بقى توته. ربنا يسعد حضرتك يا توته، والله كلامك ده على راس راسي من فوق، وكرم وستر ربنا علينا، ربنا يسعدك ويحفظك ومتشكر جدا. رقم اخره 2626. صباح الورد كابتن ابو، صباح الفل محمد عوض، صباح الفل ابو حميد، مصطفى شوبير ان شاء الله يبقى الحضري نمره 2، وكل التوفيق لمحمد الشناوي في القادم، محمد عوض الزملكاوي. انا بشوف ان مصطفى شوبير عنده فرصة انه يعمل تاريخ يوازي التاريخ اللي عمله عصام الحضري. هنا ما بقايمش مين احسن من مين ومين افضل من عصام الحضري، ده واحد من اهم اساطير حراسة المرمى مش في افريقيا. في وجهة نظري عصام الحضري واحد من اهم اساطير حراسة المرمى في العالم كله. يعني انا بشوف ان الحضري يتحط عادي جدا في مقارنات مع كبار حراس المرمى على مستوى العالم. والحضري ده لو كان موجود بالتكنيك وبالتدريبات وبالتكنولوجي اللي متوفرة للحراس، مثلا زي نوير وزي بوفون برا والكلام ده كله، بالتدريب الحضري بيتدربه، بالشخصية اللي عند الحضري وبالدقب والإصرار اللي عنده، لا عادي جدا كان يعرف أجمد نادي في أوروبا حط رجل على رجل. يعني احنا لما بنسافر مثلا في أي تغطية لشغلنا في أون سبورت برا، وبنكون قاعدين في أي أوتيل، نطلع الجيم مثلا نتمرن، انا عايزك تشوف عصام الحضري بيتمرن ازاي وهو في سنه ده، اجمد من اجمد حد فينا اللي هو ممكن يكون اصغر منه مثلا ب 10 سنين ولا ب 6 7 سنين، اجمد من اجمد حد فينا. يعني مش عايز اقول لكم يعني عامل ازاي، لا لا لا لا، الحضري ما شاء الله ما شاء الله. الحضري ده قصه. مصطفى شوبير لسه قدامه مشوار، لعب كاس عالم، لعب كاس عالم صد من ميسي، وما ادراك دي حاجه هتتبرز وهيفضل فاكرها مصطفى شوبير هو وعياله وعيال عياله ومصر كلها. عمل بطوله اسطوريه، عنده بقى انه يلعب كاس عالم تاني وتالت ورابع ان شاء الله، ويعمل ريكورد ما تحققش لاي حارس مرمى في مصر. عنده انه يقدر يعمل انجازات مع الاهلي، عنده انه يقدر ممكن يحترف لسه، عنده انه يقدر يجيب كاس امم مع منتخب مصر. فبس لسه على مصطفى عشان تقدر تقارن مسيرة بمسيرة، لسه مصطفى في بداية مسيرته. ولكن مصطفى كعقلية شخصية أدب احترام تربية فنيات موهبة، عنده كل الإمكانيات اللي تخليه بإذن الله بكرم المولى عز وجل يعمل مسيرة أسطورية ويحفر اسمه، يبقى واحد من أهم حراس المرمى اللي جم في تاريخ أفريقيا ومصر. يقدر، عنده الإمكانيات والمعطيات، وقبليها وبعديها طبعا توفيق المولى عز وجل. نروح ليه محمد جويش. محمد جويش بعت لنا وردة، فصباح الورد والفل والجمال لأبو حميد. رقم آخره 299. ده عمر اللي كلمنا، عمر بيبعت بيقول لنا صباح الخير، أنا عمر مرسي من الكوم الأحمر، ليه الإسماعيلي ما يعملش اندماج مع بيراميدز؟ ده في نفس النقطة اللي اتكلم فيها معنا الأستاذ محمد عزام في الاول خالص يا عمر، وتناقشنا في القصه دي. وانا انا نفسي حاجه زي دي تحصل، لان انا بقعد اتخيل كده، عارف انت احلام اليقظه، بقعد اتخيل ان الاسماعيلي بجمهوره بشعبيته بتاريخه بالليجاسي بالارث اللي عند الاسماعيلي بيدعم وبيشجع لعيبه زي بالامكانيات الفنيه اللي عند بيراميدز، بالامكانيات الماديه اللي عند بيراميدز. انت متخيل المعادله دي، الايكويشن دي، الخلطه دي ممكن تطلع ايه؟ تطلع جمدان مرعب. يعني انت متخيل ان فرقه بيراميدز دي مثلا، تخيلها كده لابسه اصفر وبتلعب في اسماعيليه بجمهور الاسماعيلي، او بتلعب مثلا الزمالك او الاهلي هنا في استاد القاهره بجمهور اسماعيليه، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الحلاوه والجمال اللي في الدنيا. يعني لا، يعني خبكوا يا جماعه، احنا من مصلحتنا زي ما حتى كان الاستاذ محمد عزام بيقول في بدايه كلامنا النهارده في الحلقه، من مصلحتنا كلنا ان الاسماعيلي يرجع، ومن مصلحتنا كلنا ككوره. بسطت قوي لما يقول لك انا اهلاوي بس نفسي الاسماعيلي يرجع، هي دي الكوره يا جماعه، دي حلاوه الكوره. ال ال ال ال يعني ال الاجيال الاكبر شويه، احنا كنا بنتفرج في التسعينيات، اتفرج على ماتش اهلي واسماعيلي ده، او زمالك واسماعيلي، حتى في بدايه الالفيه اتفرج على يعني واحد من امتع الماتشات اللي اتلعبت في تاريخ الكوره في مصر على مدار تاريخها، ماتش 4-4 بتاع الاهلي الاسماعيلي. انت ماتش تقعد تتكيف كوره، يعني لو شفته النهارده ما تقولش الماتش ده من 20 سنه ولا 23 سنه، ما تقولش كده، يعني تقول الماتش ده كان لسه امبارح، من الريتم والسرعه والاداء والجوال 8 تجوال لا ماتش عادي، ماتش يتحط كده مع اي ماتش عادي جدا من الدوري الانجليزي، من كتر حلاوته وجماله ونديته والجمهور وشكل الجمهور وصوت الجمهور والتشجيع والحلاوه. فيا رب الاسماعيلي يرجع يا رب في اسرع وقت. طيب نروح انعام بعت رساله تانية، عندي سؤال ممكن اعرف الفرق كلها مش بتحب الاهلي؟ لو سمحت رد عليا. لا مش فكره مش بتحب الاهلي انعام، بس هي المنافسه، يعني هو طبيعي واحد زملكاوي بيبقى عايز الاهلي يخسر، اهلاوي بيبقى عايز الزمالك يخسر، محلاوي عايز مش طبيعي، دي المنافسه في كل حته على فكره في الدنيا، في كل الدوريات اللي في الدنيا، في كل البلاد اللي في الدنيا بيبقى كل واحد بيبقى مش ما بحبش اقول لفظ كراهيه، لان الكره ما فيهاش الكره دي في الاول وفي الاخر حاجه معموله عشان احنا نستمتع ونتمتع ونتبسط ونتشد برضو ونزعق وبتاع، بس في حدود، في الليمت بتاع ان هي في الاول وفي الاخر رياضه وحاجه معموله عشان احنا نتمتع ونتبسط بيها. فالناس بتبقى اللي هو ايه، انا محلاوي مش عارف بلعب مثلا ده ما بين الغزل والبلديه اللي هم الاثنين في المحله، لا البلديه عايز الغزل يكسب ولا الغزل عايز البلديه تكسب، ده طبيعي ده في الكوره. وهتلاقي كده مع مانشستر يونايتد مثلا ومع تشيلسي، هتلاقي ده مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، هتلاقي ده مع ليفربول وايفرتون، عادي يعني هتلاقي ده بيحصل مفيش اي مشكله يعني. ولكن في الاخر انا دايما بقول وبكرر ويا رب يجعل دي حاجة ربنا يجعل فيها الاثر، هفضل اقولها لغاية الى ما شاء الله، يعني الكورة ما تستاهلش ابدا ان انت تعمل حاجة تحاسب عليها قدام ربنا يوم الدين، لا تستاهل ان انت تشتم، ولا تستاهل ان انت تخسر حد من صحابك ولا من حبايبك، ولا تستاهل ان انت تغلط، ولا تستاهل ان انت يجيلك حاجة وتعب، ولا تستاهل كل ده، هي حطها في حدودها، حاجة بعملها عشان اتبسط، شكرا جزيلا. بزعل لما فرقتي تخسر طبيعي، بس حط الزعل ده برضو في الحدود الطبيعية بتاعته، اكتر من كده ما ينفعش. صباح الورد كابتن ابراهيم، انا عبد الرازق من المنيا، صباح الرضا والجمال والحلاوه يا عبد الورد، ابويا الله يرحمه كان دايما اي حد يعني ممن عبدوا اسمهم فيهم عبد يقول لي عبد الورد. فصباح الورد على اهلنا في الصعيد وفي المنيا، اجدع ناس وارجل ناس واجمل ناس. انا شايف ان الاهلي يصبر على عموته شويه وياخد فرصته، هو مدرب كبير، وجهه نظر تحترم عبده، بس انا عندي وجهة نظر تانية في جزئية ايه، يتصبر عليه وياخد فرصته لما يكون مقدم امارة. يعني انا بزعل شوية عبده في ايه، ان احنا نصبر على الغريب وما نصبرش على القريب. يعني واحد زي علي باهر يا جماعة بقاله 10 سنين بيمسك اي نادي موجود معاه في مربع الذهبي، يطلع معاهم افريقيا زي مودرن زي سيراميكا زي المصري. عماد النحاس كسب مسك 6 ماتشات اخد الدوري، طب ما نصبر على دول خاصة ان هم بينوا امارة. عموطة يتصبر عليه يتصبر عليه، بس هو حتى هذه اللحظة مش مقدم الامارة اللي تخليك تقول نصبر عليه وانت ايه، وانت حاطط في بطنك بطيخة صيفي كده. لكن كمبدأ كوجهة نظر ان يتصبر عليه، طبعا يتصبر عليه ما فيش شك، لانه ده اللي عامله حتى الاهلي مش هيمشيه بعد 5 ماتشات بس. مثلا لعب قدام الزمالك وعمل نتيجة كارثية، عمل اداء كارثي، تاني يوم هتلاقيه ماشي. ده الكورة في كل حتة في الدنيا، مش عشان إدارة الأهلي مش عايز تصبر عليه، ولكن عشان إدارة الأهلي هتبقى تأكدت إن الراجل ده ملوش مش نافع معانا، ممكن يكون مش موفق. ولكن كمبدأ إن يتصبر عليه مبدأ وجهة نظر تحترم، بس لازم هو كمان يقدم الأمارة ويقدم الدليل إنه يستحق إنه يتصبر عليه. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: بحمسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
2: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90. أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90-90 FM.
3: القاهرة درجة الحرارة نهارا 33 ليلا 23. حالة الجو نهارا مشمس ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 13 كيلومتر في ساعة ليلا 17 كيلومتر في ساعة. نسبة الرطوبة نهارا 36% ليلا 55%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 30 ليلا 20، شرم الشيخ نهارا 35 ليلا 28، الغردقة نهارا 35 ليلا 26، بورسعيد نهارا 30 ليلا 24، وأسوان نهارا 41 ليلا 26.
2: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.90 FM.
4: افتتاح ما حصلش قبل كده، حدث موسيقي يجمع بين عالمين على مسرح واحد في افتتاح النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون. ولأول مرة النجمة نسمة محجوب والميزو سوبرانو العالمية فرح الديباني هيغنوا مع بعض في حفل استثنائي بعنوان أوبرا ميتس بوب. أغاني وأعمال أعدت خصيصاً للمهرجان بمصاحبة الأوركسترا وقيادة المايسترو جورج قلطة تحت شعار Voices of Peace A Global Symphony. مستنيينكم يوم الخميس 1 أكتوبر بالجامعة الأمريكية ميدان التحرير قاعة إيوارد. ما تفوتوش ليلة الافتتاح، احجزوا تذكرتكم دلوقتي من خلال تيكتس مارشي. مهرجان هي الفنون شي آرتس 2026 من 1 إلى 4 أكتوبر، تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: كرة في التسعين على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. رسالة 966 آخرها: صباح الورد، الموضوع جميل النهاردة، أنا بحب الأهلي والإسماعيلي. هو ده الكلام بقى، وهو ده الجمال، وهو دي الحلاوة، هو ده اللي الواحد بيتكلم عليه، إنه الكرة حلاوتها اكيد لو انت اهلاوي وعايز وبتلعب الاسماعيلي عايز تكسب الاسماعيلي، وعايز الاسماعيلي يخسره، ولو بتلعب الزمالك نفس القصه، لو انت زملكاوي بتلعب الاسماعيلي وبتلعب الاهلي نفس القصه، لو انت اسماعيلي هتبقى بتعمل كده وانت بتلعب الاهلي وبتلعب الزمالك، ده طبيعي. ولكن في الاخر الموضوع يقف هنا، ما يبقاش اكتر من كده، مش احنا بقى نكره بعض ونشع ايه يا جدعان، لا، الدنيا ابسط من كده بكتير، فيها حاجات اهم من كده بكتير. فصباح الورد الرقم، معرفش بقى مين الاسم ايه، بس صباح الرضا عبد الله ابو تقى. صباح الفل عبد، يومك زي العسل، وسلم لنا على تقى، وتحياتنا لكل اهلنا في المنيا. نروح لرسالة من السعودية: صباح الخير استاذ ابراهيم، صباح الورد استاذ صلاح سويلم، ده استاذ صلاح سويلم بيبعت لنا على طول. صباح الرضا استاذ صلاح، بيقول بخصوص حسين عموته: بقاءه ورحيله، انا ضد رحيله مهما كانت نتيجه مباراه الزمالك. طول عمر الاهلي مش بيحاسب مدرب بعد كام مباراه، بالعكس دايما كان بيعطي الفرصه للمدرب اقل حاجه سنتين، لكن تغيير هذا النظام في الكام سنه الاخيره، ارجو ان تعود اداره الاهلي الى سابق عهده. وجهه نظر جد محترمه جدا منك يا استاذ صلاح، وده اللي انا كنت لسه بقوله حتى في الرساله اللي قبل كده. طبيعي ان الاداره، وده اللي عامله الاداره دلوقتي، ان تصبر على عموته، بس الإدارة مش هتقدر تعمل ده لو حصل حاجة ينشأ عنها وينتج عنها غضب جماهيري. يعني مثلا أنت نزلت لعبت ماتش الزمالك خسرت 4 مثلا، لا مش هيقعد يوم، مش هيوصل، يعني هو مش هيقعد يوم، هو هيطلع من الاستاد على المطار. ليه؟ هل عشان إدارة الأهلي مش عايز تصبروا عليه؟ لا، بس حضرتك وكل جمهور الأهلي أولهم هتقولوا الراجل ده ما ينفعش، لان انت معاك كل حاجه، شوف ظروف الزمالك عامله ازاي، شوف امكانيات الزمالك عامله ازاي، شوف قائمه الزمالك عامله ازاي، وانت معاك لبن العصفور وبتخسر بالرقم ده، استحاله، فهيمشي ده. وعلى فكره ده هنا مش هيبقى غلط في حضرتك ولا في جمهور الاهلي ولا في اداره الاهلي، ده اللي بيحصل في كل حته في الدنيا لو حصل حاجه زي دي، ده طبيعي جدا. مورينيو اللي هو مورينيو ده لو خسر مثلا في ماتش برشلونه مثلا 5-6 عادي جدا ممكن تلاقيه مشي. فما بالك بقى كمان ايه انه عموته بادي الدوري، يعني مفيش اقناع فيه، مكسب بس مفيش اداء، ولا طول عمره بيكسب. هي يعني مشكله الجمهور الاهلي في حته ان انت لازم تجيب لي الاثنين، الاداء والمكسب. لكن كوجهه نظر عامه انه يتصبر عليه، طبعا هو ده اللي بيعمله الاهلي، انه هيصبر عليه لغايه لما يتاكد ان الراجل ده ممكن استمراريته اكتر من كده ضررها هيبقى اكتر من نفعها. نروح لرقم اخره 300: محمد ابو مالك، انا كابتن ابراهيم لسه بعت رساله لحضرتك تكرمت ورديت عليها، بس نفسي اكلم حضرتك شخصيا، لو تكرمت هيبقى على الرقم ده، يبقى كرمك ربنا يسعدك ويحفظك. احنا رقمنا، انا رقمي رقمك معايا، وفي نفس الوقت لو انت عايز تكرمنا تكلمنا رقمنا 2-18-10-8-66 يا استاذ محمد. كريم عماشة بيقول: انا بحبك يا كابتن، ربنا يسعدك ويحفظك، ربنا يبارك فيك يا رب يا كيمو، ده من ذوقك واصلك الطيب. مركز ميت غمر بالدهليه بيحبك، واحنا بنحبك ونشجع قوي يا كابتن، ربنا يسعدك ويحفظك يا كيمو. قريت الرساله اهو، ربنا يسعدك ويحفظك، وتحياتنا لكل اهلنا في مركز ميت غمر ده اهلي. منتخبنا بيستعد عشان ماتش انجولا، هيكون ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية على استاد القاهرة. كل اللعيبة دلوقتي بقى منضمة للمنتخب، عندك محمد صلاح، رامي ربيعة، مرموش، حمزة عبد الكريم، عمر فايد، غير دول اللي انضموا من محترفين، غير طبعا بقى ايه اللي كانوا موجودين من الدوري المحلي: مصطفى الشبير، المهدي سليمان، محمد علاء، عبد العزيز البلعوطي، محمد هاني، حسام عبد المجيد، فتوح، مروان عطية، زيزو، امام عاشور، علي محمود، زيكو، محمود صابر، كريم حافظ، مهند لاشين، وطارق علاء. طبعا في اهتمام كبير جدا بالماتش ده عشان تبقى بداية قوية لمنتخبنا في التصفيات، زائد كمان انه ده اول ظهور لمنتخبنا بعد الكاس العالم اول ظهور لمنتخبنا بعد كاس العالم، فاكيد كل الناس عايزه بقى متشوقه تشوف المنتخب بعد كاس العالم في اول تجمع ليه مع كابتن حسام حسن الدنيا هتبقى عامله ازاي والشكل عامل ازاي. قبل ما نختم خلينا اقول لحضراتكم المواعيد بتاعه مباريات الجوله الاولى بدور المجموعات في كاس عاصمه مصر اللي هي كاس الرابطه. عندنا يوم الخميس 8 اكتوبر اربع ماتشات، بترول اسوته هيلاعب الاهلي الساعه 5، بيراميدز هيلاعب القناه الساعه 5، وماتشين الساعه 8 الزمالك هيلاعب زد وسيراميكا هيلاعب المصري. يوم الجمعة 9 أكتوبر عندنا برضو أربع ماتشات، اتنين الساعة 5 واتنين الساعة 8. الساعة 5 عندنا المقاولين والجونة الاتحاد ووادي دجلة، الساعة 8 مودرن سبورت والبنك الأهلي وغزل المحلة وأبو قير. مجموعات كأس مصر عندنا أربع مجموعات، كأس عاصمة مصر عندنا أربع مجموعات. المجموعة الأولى فيها الزمالك وادي دجلة زد طلع الجيش اتحاد السكندري، المجموعة الثانية فيها بيراميدز سموحة البنك الأهلي مودرن سبورت القناة، المجموعة الثالثة الأهلي الشرقية ام بي الجونة المقاولين العرب بترول أسيوط، المجموعة الرابعة المصري سيراميكا السويس بتروجيت غزل المحلة وأبو قير للأسمدة. دول المجموعات بتاعت كاس عاصمة مصر اللي هي كاس الرابطة، وبداية لقاءاتها إن شاء الله الدور الأول من دور المجموعات هيكون إن شاء الله إذا ربنا إحنا كنا عمر يوم الخميس 8 اكتوبر، وعندنا بعد كده ماتشات يوم 9 اكتوبر اللي هو الجمعه اللي بعديه على طول، فباذن الله تكون نسخه موفقه من البطوله. ومفيش شك ان البطوله دي بتدي فرصه للجهاز الاجهزه الفنيه بشكل عام، تدي فرصه اكبر للعيبه ما بتلعبش تجهزها، وفي نفس الوقت في الاخر هي بطوله، وكمان بتدي فرصه للعيبه صغيره تقدر تشارك، وبتفرز لعيبه كويسه بالطائع. حمزه عبد الكريم اللي هو نجم برشلونه ظهر مع الاهلي في بطوله كاس الرابطه، فربنا يكرم ان شاء الله وتبقى نسخه جيده، نسخه مميزه تطلع علينا لعيبه جداد سواء للمنتخبات او حتى يستفيد بيها الاجهزه الفنيه، ويطلعوا لعيبه ما كانوش بياخدوا فرص وممكن يكونوا لعيبه صغيرين ناشئين يلعبوا مع الفريق الاول بقى في البطولات الاكبر والاهم زي الدوري زي افريقيا وهكذا. خلصت حلقتنا النهارده من كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، نشوفكم ان شاء الله يوم الخميس في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع، معربا عن أهمية العلاقة الثنائية التي تجمع بين القاهرة ونيقوسية، مؤكدا ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما والارتقاء بها إلى أفاق أرحب في مختلف المجالات. وخلال اللقاء أكد السيسي على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر قبرص واليونان باعتباره آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق المتوسط. ومن جانبه نقل وزير الدفاع القبرصي تحية الرئيس القبرصي كريستو دوليدوس إلى الرئيس السيسي، مشيدا بالدورة الذي تطلع به القاهرة من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نيكولاس دندياس وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى مصر، مشيرا إلى محورية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان. وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات. كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن اعتزازه بزيارة مصر، ونقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، مؤكدا تقدير الجانب اليوناني لعمق العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر واليونان، ومشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر من أجل مواجهة التحديات المشتركة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الجميع يؤيدون تعزيز السلام والاستقرار ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعددية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إلى أن تحقيق هذه الأهداف أصبح صعب التحقيق في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد النزاعات. جاء ذلك في كلمة مصر في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام المنعقد بمدينة نيويورك في إطار أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أهمية تعزيز الصوت الجماعي لدول الجنوب العالمي في المحافل الدولية والعمل نحو إقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا يستجيب بصورة أكثر فعالية لاحتياجات الدول النامية. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في الجلسة النقاشية الثانية ضمن نقاشات إعادة تشكيل النظام العالمي حول تفاهم عالمي جديد من أجل التنمية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق نقل رئيس الوزراء تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المشاركين في هذا الحدث رفيع المستوى، مؤكدا أن مصر تولي أهمية كبيرة لمبادرة تفاهم عالمي جديد من أجل التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس جون ماهاما رئيس جمهورية غانا باعتبارها إطارا دوليا للتعاون بين دول الجنوب العالمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقائه مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد الوزيران عمق وخصوصية العلاقة المصرية الأردنية والحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي. تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، حيث بحث الوزيران جهود استكمال تنفيذ خطط الرئيس ترامب وتثبيت الاستقرار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. وأكد الوزيران رفض سياسات الضم والاستيطان وعنف المستوطنين وضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، فيما جدد الوزير عبد العاطي دعم مصر للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجدد إدانتهما للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودولا عربية شقيقة، حيث أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع الأردن في مواجهة أي اعتداءات تمس أمنه وسيادته. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 81 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. وزارة التضامن الاجتماعي تواصل تلقي رسوم برامج رحلة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين، وذلك في أحد البنوك الحكومية أو من خلال البريد المصري، وذلك حتى بعد غد الخميس 24 من الشهر الجاري لاستكمال الإجراءات. اقتصاديا، سيارات مبادرة كلنا واحد المنتقلة تواصل تواجدها في المحافظات والقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مقدمة نموذجا عمليا للدعم المجتمعي الشامل عبر توفير كافة السلع والغذائيات والمستلزمات الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40% مقارنة بماثلتها في الأسواق. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 تأهلوا إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد فوزهم الكبير على نظيره المغربي بنتيجة 44-12 ضمن منافسات الدور نصف النهائي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه النظيرة التونسية 7:30 مساء اليوم في إطار نهائي بطولة إفريقيا المقامة في كوت ديفوار. منتخب مصر لناشئين كرة اليد مواليد 2008 تأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه الكبير على النظير المغربي بنتيجة 44-12 ضمن منافسات الدور النصف النهائي. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك يواصل استعداده لمواجهة لوس أنجلوس الأمريكي في تمهيد بطولة العالم للأندية التي تستضيفها مصر بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 24 من سبتمبر وحتى 1 أكتوبر المقبل. فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يواصل تدريباته اليوم بدون لاعبين دوليين استعدادا للارتباطات المقبلة، وذلك بعدما استأنف اللاعبون مرنهم عقب حصولهم على راحة لمدة 4 أيام. وأخيرا الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لاستئناف منافسات بطولة كأس عاصمة مصر والدوري الممتاز، وذلك عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: فقعدة فضى كده ببص حواليا في البيت، لقيت حاجة عجيبة جدا، ألبوم صور. والله زي ما بقولكوا كده، ألبوم صور يا حلاوة، من بتاع زمان ده، فاكرينه اللي تلاقيه صفحات صفحات كده فيها لزق وسيلوفان وشفاف، واللزق دايما مع الوقت كده رايح مفعوله، والسيلوفان فاكك، والصور ساقطة بين الصفحات. كل بيت من بيوتنا فيه دايما حبة ألبومات حلوين كده. القصد قعدت افر في الصفحات والحق الصور اللي بتقع، وابص على ظهرها واقرأ أسامي واشوف ناس اللي فارقنا منهم واللي لسه موجود بس الزمن عمل عمايله معاه، أحداث وحكايات وأماكن وسفريات وناس. إيه زمن، فكرة التصوير زمان والله كان فيها مجهود، كان فيها مجهود جامد، فبالتالي الصورة دي كان ليها معزة وقيمة كده. يعني مبدئيا مثلا كان لازم يبقى عندك كاميرا، واللي كان عنده كاميرا ده بقى زمان يا سلام سلم، ده كان ممكن من فرط الألاطة يمشي يدي الناس بالشلاليت في الشارع معاه كاميرا يا جدع. ده غير بقى المجهود المبذول في الصورة نفسها، إيش يظبط للعدسة، وإيش يظبط للوقفة، وإيش يضحكوا، وإيش طرحتك طايرة يا فلانة، اعدل وشك يا علان، ضم شوية يا اسمك إيه، حوشي شعرك من على عينك يا اسمك إيه، ما هو أصل الكاميرا فيها فيلم، والفيلم بفلوس مش كليك وخلاص كده، واللي ما يعجبش ديليت، لا يا حبيبي ده بفلوس، هي صورة وانت وبختك، ابقى عينها بقى بعد ما تطبع. يختي ده الطباعة كمان كانت حوار لوحدها، تروح طويل طويل كده شايل علبة الفيلم 36 صورة ورايح بيها لمحل المصوراتي، تديها له ويديك معاد زي دكاترة السنان، وتروح يوم تاني تستلم بقى وكلك شوق ولهفة، وتعرف ثمرت مجهودك بقى، ده انت صورت عملت مجهود
2: زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

تلقى المصورات في عينه نظرة احنا ضحينا بالام والجنين، وبيديك ظرف فيه 7 صور ويقولك معلش الباقي اتحرق، قوم ترسى ذكريات الرحلة ولا الحفلة على 7 صور، منهم 2 مهزوزين وواحدة طالع فيها كتف بني آدم وديل الجمل وطبطين من الهرم، ومع كده ناخد الصورتين اللي طلعوا ونكتب على ظهرهم التاريخ والمناسبة ومين موجود في الصورة، ونجيب ألبوم ونشيل ونعبي جوه منه الذكريات. التعقيد ده واللفة الطويلة دي كانت بتخلي للصورة قيمة ومعنى كده، عكس بقى صور اليومين دول كده بهجتها في ساعتها وخلاص كده. فين وفين بقى لما ترجع تبص على صورة خدتها أو اتخدت لك، ونادر لما يجي في بالك تطبع صورة وتحولها لكارت ملموس، وشوية وتقرر تنظف التليفون، وأول ما تروح المقشة تروح على الصور شيل ورمي يا جدع. ما زي ما بقول لكم كده، ما هو احنا بنعمل كده كلنا. تعرفوا ان اول صوره اتخذت في افريقيا كلها كانت في مصر، وتحديدا في اسكندريه سنه 1839، ويقال انها كانت صوره لمحمد علي باشا شخصيا، ولما شافها استعاذ بالله وقال ايه ده يا خبر، عمل شيطاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الحقيقه الباشا الميال للحداثه انبهر بالاستخراع الجديد ده، ومصر بقت هدف للمصوراتيه الجداد في الدنيا كلها، وده ساعد في نقل صور كتير لمصر وشكلها في اوائل القرنين اللي فاتوا دول. خلونا نستعجب احيانا ونتحسر كتير. الحقيقه ظهور التصوير الفوتوغرافي قضى تقريبا على الكلاسيكية اللي في الفنون التشكيلية، فظهر بقى التجريد والتكعيب والبوهيمية والسريالية وكل الحاجات الملخفناتية اللي بيفهموها اللي عاملينها. بس دي التصوير الفوتوغرافي بقى مهنة وفن واحتراف، وجزء مهم جدا إن لم يكن الأهم في صناعة إيه؟ الخبر. ويقولك في عرف الصحافة الصورة بألف كلمة، وأكم صور جابت حقوق، وأكم صور خربت بيوت، وأكم صور جابت داغ جيوش. والله زي ما بقول لكم كده.

إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع، معربا عن أهمية العلاقة الثنائية التي تجمع بين القاهرة ونيقوسية، مؤكدا ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما والارتقاء بها إلى أفاق أرحب في مختلف المجالات. وخلال اللقاء أكد السيسي على أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان باعتبار باره آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط. ومن جانبه نقل وزير الدفاع القبرصي تحية الرئيس القبرصي كريستودوليدس إلى الرئيس السيسي، مشيدا بالدور الذي تطلع به القاهرة من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم نيكولاس ديمدياس وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى مصر، مشيرا إلى محورية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان. وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات. كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. ومن جانبه أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن اعتزازه بزيارة مصر، ونقل للرئيس تحيات رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس، مؤكدا تقدير الجانب اليوناني لعمق العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر واليونان، ومشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر من أجل مواجهة التحديات المشتركة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الجميع يؤيدون تعزيز السلام والاستقرار ودعم التنمية المستدامة وتعزيز التعددية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، إلى أن تحقيق هذه الأهداف أصبح صعب التحقيق في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد النزاعات. جاء ذلك في كلمته في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام المنعقد بمدينة نيويورك في إطار أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أهمية تعزيز الصوت الجماعي لدول الجنوب العالمي في المحافل الدولية والعمل نحو إقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنا يستجيب بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات الدول النامية. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في الجلسة النقاشية الثانية ضمن نقاشات إعادة تشكيل النظام العالمي حول تفاهم عالمي جديد من أجل التنمية، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية أكد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة، فضلا عن أهمية ضمان حرية الملاحة الكاملة والأمنة باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن وسلامة حركة التجارة الدولية. كما أكد الوزير عبد العاطي على دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تفاهم مستدام يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد والتوتر. جاء ذلك خلال استضافة وزير الخارجية بمقر البعثة المصرية في نيويورك اجتماعا للأطراف الإقليمية الأربعة وبمشاركة نظرائه من جمهورية باكستان الإسلامية، الجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية. يأتي ذلك على هامش مشاركتهم في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 81 بعد 200 محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين. اقتصاديا، صندوق النقد الدولي أكد أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على امتصاص تداعيات الحرب في الشرق الأوسط مستفيدا من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف. وشدد الصندوق على أهمية الحفاظ على هذه المرونة وتعزيزها بما يدعم زيادة الاستقرار الاقتصادي ويمهد الطريق أمام تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة ومشاركة أكبر من القطاع الخاص في التنمية. ورياضيا، اليوم تكتمل صفوف المنتخب مصر الأول لكرة القدم بانضمام الثلاثي المحترف هيثم حسن لاعب سلتيك الاسكتلندي، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وإبراهيم عادل لاعب نوريشلاند الدنماركية إلى معسكر الفراعنة استعدادا للاستحقاقات المقبلة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية هولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوريجين.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. أوه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص. تناول الرئيس أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان باعتباره آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه أعرب وزير الدفاع القبرصي عن تقديره للدور الذي تطلع به مصر من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة، كما أشاد بالدور المصري المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أيضا نيكولاس دندياس وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، حيث شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان وقبرص من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية في الدول الثلاث. وبدوره أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرا أكبر من العدالة ويعكس بصورة أفضل مصالح واحتياجات دول الجنوب العالمي. جاء ذلك في كلمته في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والسلم والأمن خلال ترأسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استضاف بمقر البعثة المصرية في نيويورك اجتماعا للأطراف الإقليمية الأربعة بمشاركة وزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة، فضلا عن أهمية ضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 81 بعد 200، محملة بأكثر من 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة. اقتصاديا، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض تطورات قطاع السياحة والسفر في مصر تزامنا مع توقعات بقفزة قوية في مؤشرات هذا القطاع. وأشار المركز الإعلامي إلى أن مصر تهيمن على سوق الفنادق الإفريقية للعام التاسع على التوالي. ورياضيا، بعثة المنتخب الوطني مواليد 2009 غادرت مطار القاهرة متجهة إلى سويسرا للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية في إطار برنامج استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت باكر يوم الأربعاء من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص. تناول الرئيس أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بوصفه آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه أعرب وزير الدفاع القبرصي عن تقديره للدور الذي تطلع به مصر من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة، كما أشاد بالدور المصري المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أيضا نيكولاوس دندياس وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، حيث شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان وقبرص من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية في الدول الثلاث. وبدوره أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرا أكبر من العدالة ويعكس بصورة أفضل مصالح واحتياجات دول الجنوب العالمي. جاء ذلك في كلمته في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام خلال ترأسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استضاف بمقر البعثة المصرية في نيويورك اجتماعا للأطراف الإقليمية الأربعة بمشاركة وزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة، فضلا عن أهمية ضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استعرض تطورات قطاع السياحة والسفر في مصر تزامنا مع توقعات بقفزة قوية في مؤشرات هذا القطاع. وأشار المركز الإعلامي إلى أن مصر تهيمن على سوق الفنادق الإفريقية للعام التاسع على التوالي. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 81 بعد 200 محملة بأكثر من 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قال إن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لمتابعة المشروعات القائمة والمقترح تنفيذها خلال عام 2007. ورياضيا، بعثة المنتخب الوطني مواليد 2009 توجهت إلى سويسرا للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية في إطار برنامج استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

اهلا بيكم. في نغمه ماشيه في بعض وسائل الاعلام كده تبعث على التشاؤم، وان احنا علينا ان نقلق من القادم، وان القادم صعب ولازم ربط احزمه، وشوف بريطانيا الحكومه هناك بتطالبهم يخزنوا اكل وحاجات. النغمه دي مضره جدا لانها في الواقع غير حقيقيه. انت لما بتسمع حاجه زي كده فانت عليك بتشغل عقلك، يعني احنا على كمستوى شعب او مستوى دوله ايه هي الحاجات اللي مفروض ما تبقاش موجوده فبتثير القلق. تعال اخدك مثلا فيما يتعلق بتوافر السلع الغذائيه. السلع الغذائيه الرئيسيه اللي هي الشاي، الزيت، الرز، السكر الى اخره، الدقيق، بتتكلم من 15 الى 30 سلع. هذه السلع وفق تصريحات السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التموين عندنا مخزون استراتيجي منها هو الاعلى، كان بيوصل قبل كده لست شهور، النهارده في سلع عندنا منها مخزون 9 شهور الى 12 شهر. والدوله المصريه والحكومه التفتت لده منذ بدء حرب ايران، يعني في مارس الماضي، وكان التصور ان هيبقى في مشكله في المضائق والممرات المائيه الدوليه، فالسفن هتجيلك هتتعطل، لو انت شاحن قمح بدل ما يجيلك في 3 شهور ممكن يجيلك في 7 في 8، بدل ما يجي في الممرات الطبيعيه هيلفن ايه بقى راس الرجاء الصالح. فتم تدبير العمله الصعبه لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائيه. ممكن تقول لي السلع موجوده لكن اسعارها غاليه، وانا معاك، بس مجرد توفير السلع في حد ذاتها ما بيعرضهاش للندرة، فالسعر يضرب في 3 و4. فإذا فيما يتعلق بالسلع الغذائية فالسلع الغذائية والله الحمد متوفرة بما يكفي شعبنا من 9 شهور إلى 12 شهر. فأنا بندهش من النغمة الحادة اللي بعض الزملاء في بعض وسائل الإعلام بيرددوها، لأنها عكس الصورة الواقعية اللي أنا أعرفها واللي هم يعرفوها واللي المسؤولين في الدولة المصرية والحكومة بيعلنوها بشكل مستمر. يعني أنا بكلمك كده عن السلع الغذائية. من 10 أيام السيد وزير التموين أعلن عن مبادرة تخفيض أسعار 30 سلع غذائية 6 أشهر، لمدة 6 أشهر تنتهي بنهاية رمضان. التخفيض من 10% لـ15%، وقال إن السلع دي متوفرة في أفرع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية وكاري أون. 30 سلعة زي الدقيق والرز والشاي والسكر والسمنة والمكرونة والعدس، يعني 30 سلعة كاملة. فانت كمان مش وفرت السلع، انت بتحاول تثبت اسعارها بل تخفضها لمدة نصف عام، 6 شهور يعني نصف عام، من هنا الى نهاية رمضان القادم. فده في حد ذاته شيء كويس. انا افزع عندما اشعر ان مخازن الطعام في المحلات الكبرى ابتدت تنفذ، لكن مفيش اي محل بقالة في اقصى قرية في اخر نجع في مصر لا توفر فيه سلع غذائية. فده جزء مهم. فمن اين يأتي الفزع؟ يعني انا قلت لك معاك ان في سلع غالية، بس مجرد توفرها بيقلل ارتفاع سعرها، ثم مبادرة وزارة التموين لتخفيض الأسعار في جميع أنحاء الجمهورية على 30 سلعة، ده في حد ذاته شيء جيد.
لكن استمرار حالة الفزعة اللي بيطلقها البعض بصراحة أنا لا أجد ليها مبرر. كلمتك دلوقتي على إيه؟ على الأكل. تعال أكلمك على الدواء برضو، ما أنا يهمني إيه كمواطن؟ الأكل، الدواء، الأمن والأمان. يعني نطلع فاصل ونكمل الكلام.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

من الاحتياجات الرئيسية لأي شعب هو توافر الدواء. احنا أمام دلوقتي فزاعة بيطلقها البعض لإثارة تخويف الناس بلا مبرر بلا سند أو دليل أنا شايفه قدامي. يعني ده ملوش علاقة أنا بحب الحكومة أو ما بحبش الحكومة. احنا هنا بنتكلم بشكل موضوعي، هل الحاجات دي صحيحة

أو المادة الخام اللي بتصنع الدواء، لا يوجد لدينا في مصر ما يكفينا لمدة عام ونصف. يعني عندنا دواء في مصر يكفينا سنة ونص، ده في حد ذاته إنجاز. خلي بالك معناه إنه توفره يعني إيه؟ إن الدفع فلوسه بالعملة الصعبة، وإن إحنا حاولنا نجيبه كحكومة يعني على احتياطي يا أخي الأنين، تغير الأسعار مثلا، سيبك بالتغير الأسعار، الأنين يا سيدي من الشحن، الأنين إن التأمين عليه يرتفع ارتفاعات كبيرة جدا. فإذا التاني نقطة فيما يتعلق بتأمين احتياجات المواطن هي الدواء. وقلت لك الدواء متوافر بما يكفي احتياجات المواطنين لمدة 18 شهر. خلي بالك احنا مليون، احنا 110 مليون، وده رقم كبير بالمناسبة، لكن الحمد لله متوافر. يبقى فيما يتعلق بالمواد الغذائية وفيما يتعلق باحتياجاتنا الأدوية، الحمد لله ده شيء رائع وجميل، يعني ان احنا نتمتع بتوافر الطعام والدواء. الدواء غالي عند تأمين صحي، عند جمعيات خيرية، عند علاج على نفق الدولة. للأمانة المنظومة الصحية هنا جيدة في هذا الإطار. يبقى انت على اي اساس يتم إثارة فزع الناس؟ والأديان السماوية وفي المقدمة دي الإسلامي بيقول لك ايه؟ بشروا ولا تنفروا. يعني ليه اسير الفزع بتاع الناس؟ ليه اقلقهم على النهاردة وبكرة؟ ايه الداعي؟ ايه الهدف؟ طيب قال لك اصل الحكومة البريطانية بتقول لشعبها خزنوا اكل وادوية ونعمل بروفة خوفا من هجوم، خوفا من كذا. اولا عارف لما بتبقى مثلا، هدي مثال يعني، بتبقى في فندق مثلا فجأة تلاقي جرس انذار كبير فالكل يخرج بالقوط، فتلاقي مدير الفندق يقول لك اصل دي بروفة تجربة بس، بنجرب جرس الانذار، ما احنا ما بنشغلش جرس الانذار وسط الكارثة، احنا بنشوف مدى استجابة الناس. في تدريب للشعوب، انجلترا بتعمل ده كل فترة بالمناسبة، تجرب الشعب البريطاني وتدفعه تقول له انزل اشتري خزن اكل، اعمل كذا، اقعد في البيت 3 ايام، لان عندهم مثلا عواصف تلجية. ماشي، عندهم دولة اسمها مدينة الضباب، الشمس لا تشرق فيها. طب ماذا لو تقطعت خطوط الامداد والاتصالات؟ انت هتبقى قاعد في البيت كده من غير اكل، فبتقول لك خزن اكل، خزن أدوية. ده تمرين، ده تمرين ودعوة من الحكومة البريطانية لشعبها، متكررة بالمناسبة باستمرار، مش مرتبطة ان في كارثة. يعني بريطانيا دي اللي قاعدة منتظرة كارثة؟ دولة نووية، عضو دائم في مجلس الأمن، عندها الفيتو، يعني من الدول العصبة، من أقوى الجيوش في العالم يعني. ففين الفزع والقلق يعني؟ فعلشان كده أنا بقول لزملائي سواء صحفيين أو إعلاميين، بلاش إثارة الفزع عند الناس بشكل لا يوجد ما يبرره خالص. يا سيدي لو في ما يبرره أكيد كلنا هننصح الناس وأولهم الحكومة. نطلع فاصل.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

تعالى نتكلم كمان عما يثار من فزع ودخليل على كوارث ومصايب، والعياذ بالله وده مش موجود ومش حقيقي. البنك المركزي لسه معلن من كام يوم ان الاحتياط النقد الاجنبي تجاوز 57.5 مليار دولار، ودي سابقة، هي الاولى منه، لم يحدث في وقت من الاوقات ان وصلنا الى هذا الرقم، حتى لو جزء منه ودائع خليجية، بس قادرين على سدتها. فاذا ده بيأمن الجنيه ان الجنيه لا ينهار امام الدولار. عندنا موارد دولارية اكثر من رائعة. امبارح البنك المركزي اعلن ان المصريين في السبع شهور اللي فاتوا، اول سبع شهور من هذا العام، حولوا قرابة 30 مليار دولار. ما شاء الله، يعني ممكن نقفل ان شاء الله على 52 مليار دولار. فده فيما يتعلق بتوافر العملة الصعبة. توافر العملة الصعبة فيما يتعلق بدولة زي مصر 110 مليون، يعني أقدر أشتري أدوية، أقدر أشتري سلاح، أقدر أشتري طعام، أقدر أسدد قروض وديون، أقدر أحمي الجنيه، يعني أقدر تصليف وصل ائتمائي يظل قوي، قادر على سداد ديوني. الاحتياطي ده مش حاجة بسيطة أو. فكون إن أنت توصل لده، ده في حد ذاته إنجاز يا أخوانا. فأنا بقول لك أنا مش لاقي سبب للفزعة على الإطلاق. بالمناسبة يا أخي، الناس في عرض كلمة حلوة، الناس في عرض تديها أمل في بكرة، وأمل حقيقي مش كاذب والله. والأرقام والحقائق اللي أنا بعرضها على حضراتكم دي أرقام حقيقية، سواء الاحتياطي في الدواء أو في الطعام أو احتياط البنك المركزي. والقصة اللي حكيتها لك بتاعت بريطانيا اللي بيستخدموها فزعة دي مش معبولة كده، ده تجربة بتجريها الحكومة البريطانية مع الشعب البريطاني كل فترة كده، استعداد زي جرس الإلزار. لكن ازاي احنا ناخد الحاجات دي ونثير الفزعة؟ طب بهدف ايه؟ يعني انا حاولت اشوف، يعني الدولة بأركانها مستقر، مؤسساتها مستقر، ده جزء مهم لازم يبقى في خلفيتي كمواطن. عليا لا أتلقى الكلام كده شكرا وخلاص، لا، ما أنا مواطن زي زيك، بقعد أحلل وأشوف، وهل الكلام ده ينفع وهل الكلام ده ما ينفعش، يعني بندعش بس إن إحنا نصل إلى مرحلة يبقى في كلام متداول مرسل كده دون سند من حقيقة، ويلا والحق وهنعمل وهنسوي. لكن لا، الصورة لا تبعث على هذا القدر الكبير من التشاؤم، بل بالعكس، الواحد عندما ينظر إلى بلده مصر ويقارن بلده بالمنطقة اللي حواليه، لا، أنا بقول ألف حمد وشكر ليك يا رب، ألف حمد وشكر ليك يا رب. نطلع فاصل.

من الحاجات المهمة أيضا واللي تثير قلقي كمواطن هو أننا أعيش في دولة ما فيهاش أمن ولا أمان. يعني لما أنا أدور على الفزاعة اللي بيطلقها بعض الزملاء الإعلاميين، طب الفزاعة إيه؟ يعني مصر ولله الحمد تكاد تكون الدولة الآمنة الوحيدة الآن في منطقة الشرق الأوسط كلها للأمانة والله، وتستطيع أن أنت تمشي في شوارعها الـ 24 ساعة. أنا هنا بكلمك بوقائع بحقائق يعني. وأي حد بيرتكب فعل مخالف يكفي أنك ترفع هذا الفيديو على صفحة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية تجيبه. إحساس الأمن إحساس، أنت تشعر لا أنك عايش في أمن وأمان. ففين الفزع؟ يعني يجي لي منين الفزع؟ حتى الخارجي نشعر ونتأكد ونثق في قواتنا المسلحة، في مؤسساتنا العسكرية، أنك لديك جيش قوي، يعني محل مهابة، العدو يقدره قبل الصديق، جرت محاولات استفزازه من أول 7 أكتوبر وما قبلها. فإذا وانت ماشي في الشارع، أنا قلت لك الأمن إحساس، والأمن بالمناسبة هذا الإحساس تكلفته عالية جدا المادية كمان. يعني عشان كده برجع وأقول تاني، إيه سر الخروج المفاجئ من بعض الزملاء واللي جاي يعني سيء واللي جاي كذا؟ سيبك ان ده ضد عقيدتنا حتى كمصريين، يعني احنا نحب يقولك لقيني ولا تغديني، يعني بالبلدي بشره ولا تنفره، تبسمك في وجه اخيك صدقة، يا عم قول لي خبر حلو. انما احنا جايين نصدر للناس التشاؤم على اي اساس؟ لا يوجد اساس. انا عرضت لك في حلقة النهاردة فيما يتعلق بتوافر الطعام والغذاء، فيما يتعلق بتوافر الدواء، فيما يتعلق بتوافر الدولار وده مهم، فيما يتعلق بالأمن والأمان. يعني ما هي دي المعطيات الرئيسية اللي على أساسها أنا أقرر كمواطن هالبلد دي تعيش فيها ولا متعيش، على أساسها أثير فزع الناس ولا لا أثير فزع الناس. يعني إذا لا مبرر، لا يوجد ما يبرر بإثارة فزع الناس، بالعكس الأمور الحمد لله مستقرة، أحوالنا مستقرة، سعر الصرف يكاد يكون ثابت، مثلا الحكومة بتضغط في أن أسعار السلع يعني إن ما زادتش تبقى ثابتة، بتحاول من خلال وزارة التموين أنها تقلل أو تخفض أسعار. هذا واقع نعيشه؟ هذا واقع نعيشه. هل انا قلت لك الدنيا بيسو زي الفل والفلوس اللي في جيبك تاكلك الشح؟ ما انا مقولش كده يعني، ولا يبقى انا ابالغ يعني، بس قلت لك توافر السلع في حد ذاتها مهم جدا، لانه ندرتها او قلت مش كده كده غاليه، ممكن ما تلاقيهاش وتقول ابيع اللي ورايا واللي قدام بس الاقي. فتوافرها في حد ذاته ده انجاز طيب يعني. فاحنا بس بقول رحمة بالناس، الناس عايزة اللي يطمنها، اللي يديها الأمل في بكرة، اللي يقول لها القادم أفضل على أساس واقعي. بص على أساس واقعي. طبعا نحن كل البشر محتاجين دول، بشرهم كده يعني، قول له فصورة. لا أنا أرى مصر الآن في وضع أفضل من سنوات مضت، وأراها مقارنة بدول في المنطقة. يعني ما انت ما ينفعش تذكر بقى دول في المنطقة، لا انت في وضع آمن ومستقر، وفي حد ذاته ده انجاز جيد جيد جيد يعني. فيعني عايز اقولك والله لو يوجد ما يستحق إثارة الفزع والانتباه انا كنت هقولك يعني، لكن مفيش ولله الحمد. فاطمنوا، خلينا نبشر بعض، ندي إحساس إن القادم بإذن الله تعالى أفضل. وأقول لك لكل زميل أثار هذه الفزعات
انه يصحح موقفه ويتراجع عنها. كل التحية لحضراتكم، حلقة انتهت معكم، سلام عليكم.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال استقباله فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، بوصفه آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه أعرب وزير الدفاع القبرصي عن تقديره للدور الذي تطلع به مصر من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة، مشيدا بالدور المصري المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية. وخلال استقباله لوزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية نيكولاوس دندياس، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان وقبرص من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية في الدول الثلاث. وبدوره أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرا أكبر من العدالة ويعكس بصورة أفضل مصالح واحتياجات دول الجنوب العالمي. جاء ذلك في كلمته في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام خلال ترأسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي استضاف بمقر البعثة المصرية في نيويورك اجتماعا للأطراف الإقليمية الأربعة بمشاركة وزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال اللقاء أكد عبد العاطي على ضرورة تكثيف الجهود من أجل خفض التصعيد في المنطقة، فضلا عن أهمية ضمان حرية الملاحة الكاملة والآمنة. وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور مهندس صالح سليمان جنبلاط والمهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتمعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية والفنية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة. الهلال الأحمر المصري أطلق قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة 81 بعد 200 محملة بأكثر من 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قال إن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لمتابعة المشروعات القائمة والمقترح تنفيذها خلال عام 2027. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره التونسي في 7:30 مساء في نهائي بطولة إفريقيا المقامة بكوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: يا مساء الفل والسعادة، وأهلا أهلا بكل اللي بيسمعونا في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من علشان الزحمة تعدي، حلقة يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2029. أهلا أهلا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة كلها بقى ألعاب زي ما أنتم متعودين. بس في البداية اسمحوا لي أرحب بزميلي العزيز نشأت. مساء الفل يا نيشو.
1: يا مساء الفل يا شيمو، مساء الفل على حضراتكم جميعا. أعذروني النهاردة يعني صوتي تعبان شوية، فيعني هنستحمل بعض
0: بعض تغيير الجو بقى، تغيير الجو كده. ألف سلامة،
1: بس مرضتش والله أغيب عليكم. يعني الله يسلمك ويسلم حضراتكم جميعا. النهاردة التلات اليوم اللي احنا بنلعب فيه مع بعض، زي ما انتوا عارفين حاجة من اتنين، يا إما أوتوبيس كومبلي، يا إما أو لا وأو لا، وانتوا عارفين شيماء وقصتها معاكم. فهني نصيحة
0: لازم أغير الفكرة دي،
1: ابعدوا صدقوني.
0: لازم أخليهم يغيروا الفكرة دي. يا جماعة اللي عايز يلعب معانا
1: خشوا في تحديات بقى، ويقولوا مش هنعمل، لكن هي برضو بيقع.
0: لا، وفي ناس بتبقى متوعدة لي من الأسبوع اللي قبله، يخشوا برضو مفيش فايدة، ما تتوعدوش، خش كده وانت هادي هتكسب على طول. تليفوناتنا 2-18-10-8-66، الأسماس 1-99، الواتساب 010-490-90-4، أما صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 90-90، أيا كانت الطريقة اللي تعجبك تواصل معانا بيها. ولو سي أرجوك ما تكتبش أي رسائل، اكتب بس كول احنا هنكلمك على طول. ارجوك ما تشغلش نفسك باي حاجه غير الطريق، وتوصل اكيد مشوارك بامان وسلام. تعال نبتدي على طول باول اغنيه معانا النهارده، عسيلي عامله فيها من ايجيبت، ونرجع على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: موسيقى كبرتنا ولحنت أجمل ذكرياتنا في النسخة السادسة من مهرجان شي آرتس هي الفنون، ليلة تكريم استثنائية لروح ورحلة الموسيقار الكبير هاني شنودة. نجمات شاركوا رحلته بيتجمعوا على مسرح واحد يوم الجمعة 2 أكتوبر عشان يغنوا أجمل ألحان. احجزوا تذاكركم دلوقتي وحصرياً عن طريق تيكتس مارشي من 1-4 أكتوبر، مهرجان شي آرتس 2026 من تنظيم لايم لايت إيجيبت.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

0: مرة تانية أهلا وسهلا بحضرتكم على راديو 99. لسه موجودين معكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. ويا علشان نستحمى تعدي هنبدأ اللعبة بقى مع مي.
1: مساء الفل.
2: مساء النور.
1: ازيك يا مي؟ عاملة ايه؟
2: الحمد لله.
1: اخبارك ايه؟ طمنيني عليك.
2: الحمد لله
1: الحمد لله. عايز تلعبي ايه؟
2: اولا لا
0: دي مي داخلة.
1: اخ قولي يا مي، انت بتسمعينا منين؟
2: نعم بدا.
1: ايوه يعني انت في مكان، يعني في البيت في الشغل في البيت. وايه ام دي؟
2: ماشي.
1: ها يعني ام يعني احنا اتفقنا على كده يا مي؟
2: خلاص مي.
1: ليه بتعملي فيا كده يا مي؟ اديكي فرصه.
2: اديني فرصه.
1: مفيش ام. ماشي. طب يا مي قولي انت عندك كام سنه؟
2: عندي 20.
1: بتدرسي؟
2: بدرس.
1: بتدرسي ايه؟
2: بدرس هندسة ومعايا معهد تمريض.
1: معهد تمريض مع الهندسة؟ طب ماشي. بصي بقى كده بوصي الليلة. نورتينا يا مي، ويعني بتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله المرة الجاية ماشي فيها. يا جماعة اللي عايز يلعب معانا ولا ولا لا او اتوبيس كومبلي ابعتوا لنا اس ام اس على 199 او على الواتساب بتاعنا 010-490-904 او ممكن تكلمونا على 2-18-10-866 وصفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الراديو 99 عشان نبقى متفقين ولا في ولا ولا
0: ايوه يعني بلاش الحاجات دي. عايزين نعمل يعني
1: عايزين الناس تقول اي حاجه بس ما يقولش ولا ولا يقول لا.
0: عايزين نعمل حاجه كبيره للاستاذ بجد المغربي.
1: اهلا وسهلا. اهلا اهلا
0: بيجو نجم النجوم بيسمعنا دلوقتي، الله يسلمك يا صاحبي وحبيبي، ويا رب دايما تكونوا كلكم في صحه وخير وتسلم على سؤالك يا حبيب قلبي.
1: يلا مستنيه كل اللعيبه عشان يطلعوا معانا على الهواء ويلعبوا. هنسمع احمد سعد ونرجع على طول.

راديو 90 90 هواها مصري. بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف كاف.

0: النجم المصري محمد صلاح أصبح صاحب أفضل بداية تهديفية للاعب في ترابزون سبور خلال المواسم التسعة الأخيرة من الدوري التركي الممتاز. محمد صلاح يواصل حصد الإشادات بعدما تم اختياره أفضل لاعب للجولة السادسة من بطولة الدوري التركي. زين الدين زيدان يبدأ مهمته رسميا على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا بقيادة أول حصة تدريبية للديوك استعدادا للمباريات المقبلة خلال فترة التوقف الدولي. ريال مدريد يكشف عن إصابة قائد الفريق فيدي فالفيردي بالتواء في الدرجة من الدرجة الثالثة في كاحله الأيسر وغيابه عن الملاعب ما يقارب الشهرين. وأخيرا المدير الفني للمنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني يؤكد أن تركيزه ينصب على العمل على إعادة المنتخب إلى المكانة التي يستحقها.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت باكر يوم الأربعاء من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6. الراديو 90-90

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضرتكم على الراديو 90 90. لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وخلونا بقى نبتدي تاني برضو نلعب مع بعض كده زي ما بنلعب يوم الثلاث. ومعانا لافين على التليفون. يا لافين مساء الفل.
1: يا خلاصي زيك يا لافين.
0: حلاوة دي يا ناس.
1: انت عندك كم سنة؟
2: 10 سنين.
1: عايزة تلعبي ايه يا لافين؟
0: لا خلي بالك بس مش الموضوع عايزة تلعب دي. بعتلك رسالة بتقولك مساء الخير عليكم يا شيماء، انا لافين عندي 10 سنين وبتحداكي بس ممكن ترني علي.
1: ده انا رنينا اهو كده. انت بتتحديني يا لافين؟ طب يلا نلعب.
0: وش كده يلا
2: يلا
1: جاهزة؟
2: جاهز.
1: طيب هنبتدي. انت عندك كم سنة يا لافين؟
2: عندي 10 سنين.
1: بتروحي المدرسة؟
2: بروح المدرسة.
1: انت روحتي النهاردة؟
2: روحت النهاردة.
1: مين يوديك المدرسة؟
2: بابا.
1: كل يوم؟
2: كل يوم.
1: بتروحي بالعربية ولا بالباص؟
2: بالعربية.
1: بتقعدي قدام جنب بابي؟
2: بقعد قدام جنب بابي.
1: كل يوم؟
2: كل يوم.
1: عندك اخوات؟
2: ما عنديش اخوات.
1: انتي الوحيدة؟
2: انا وحيدة.
1: طب انتي ايه اكتر مادة بتحبيها في المدرسة؟
2: اكتر مادة بحبها الفرنسية.
1: انتي بتعرفي تتكلمي كويس؟
2: كويس.
1: طب قولي لي انت دلوقتي النهارده خلصتي مدرسه الساعه كام؟
2: خلصت مدرسه الساعه 3 الا ربع.
1: انت شاطره في المدرسه ولا شقيه؟
2: شاطره في المدرسه.
1: بتحب المدرسين بتوعك؟
2: بحب المدرسين.
1: طب مين اكتر مدرس بيضايقك؟
2: مفيش.
1: كلهم كويسين؟
2: كلهم
1: كويس.
0: لا لا بس شاطره والله.
1: بس انت شطوره.
0: لا لا لا احنا اعتبرناكي كسبتي.
1: نشأت اهو اعتبرك كسبتي وانا هعتبرك كسبتي برضه.
0: ايوه برافو.
1: نورتينا يا لوفين. انت يعني عشان اشطر واحده دخلت معانا وقعدتي حبه حلوين بس برافو. نورتينا يا حبيبتي. ان شاء الله كده كل ايامك حلوه وتبقي مبسوطه على طول. سلمي على مامي وبابي. اوكي
2: باي.
1: طب ايه المكالمات اللذيذة دي؟
0: والله لذيذة جدا.
1: طب يلا بقى نطمن على الحالة المرورية من زميلنا محمد صابر عشان نعرف ازاي نوصل. مساء الفل يا محمد.
3: مساء الفل يا شيماء. مساء الفل يا نشأت. اهلا بيك واهلا بالسادة المستمعين الكرام.
1: اهلا بيك.
4: دلوقتي بقى تعالى اقول لك ازاي توصل.
3: ازاي توصل النهاردة؟ نبتدي نستعرض فقرتنا من داخل محافظة القاهرة وابرز ما شهدته بعض الكثافات المرورية. هو محور ابو بكر الصديق اللي جاي دلوقتي من مناطق المازة ومتجه الى مناطق كوبري ابن الحكم وطالع ايضا على مناطق الحلمية ومناطق المطرية. ازاي توصل النهاردة بعيد عن الزحمة؟ تروح تستخدم شارع عمر بن الخطاب اللي جاي من مناطق مدينة نصر. ممكن نروح نستخدم شارع النزهة ونطلع منه على مناطق السبع عمرات. ازاي توصل النهاردة ايضا بعيد عن زحمة كوبري حدائق القبه لو انت جاي من مناطق مدينة نصر ومتجه لمناطق سكة الوالي والزاوية الحمراء؟ على طول دلوقتي تروح تستخدم شارع انتدو رمسيس وتكمل منه لطف السيد وتدخل من هناك على مناطق نفق أحمد سعيد. إزاي توصل النهاردة بعيد عن زحمة كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو لو أنت خارج من القاهرة للجيزة أو العكس؟ هتروح تستخدم باقي الكباري الأخرى اللي بتنقل الحركة المرية ما بين القاهرة والجيزة أو هتستخدم المسطحات الأرضية أو هتستخدم نفق الأزهر. إزاي توصل النهاردة بعيد عن مناطق تحمة أو تحديدا بعيد عن زحمة الكورنيش اللي جاي دلوقتي من مناطق جاردن سيتي وداخل مناطق المعادي وحلوان؟ هتروح تستخدم كوبري الحضارات. في نطاق المناطق الداخليه المحاور الداخليه في المعادي بعض الكثافات في شارع اللاسلكي وشارع النصر بعض الاحجام المريه هنروح نستخدم محور حسب الله الكفراوي. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه شارع المصاد في زهراء العاشر مدينه نصر المتجه الى مناطق زهراء العاشر؟ هتروح تستخدم دلوقتي كوبري جاردينيا. ازاي توصل النهارده بعيد عن زحمه او تحديدا محور صلاح سالم اللي بيشهد بعض الكثافات المريه؟ هتروح تستخدم محور النصر. وكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه القاهره.
5: طب وبتوع الجيزه ازاي يوصلوا؟
3: الكثافات في الجيزه بدات تتواجد في اللي خارج دلوقتي من مناطق جامعه القاهره وشارع صوت ومتجه لمطلع محور صوت ومكمل على الدائري. ازاي توصل الدائري النهارده؟ لو انت خارج من محاور الجيزه هتروح تستخدم مطلع محور احمد عرابي. بعض الكثافات ايضا في شارع الثوره شارع ثروت ومتجه الى واللي جاي من مناطق كوبري الدقي، وبعض الاحجام ايضا اللي بدات تتواجد الان في اللي جاي دلوقتي من مناطق كورنيش العجوزه وداخل اشاره ميدان الجيزه، ومكمل ايضا على نفق دهي الدين بركات مكمل لمناطق موقف المنيف. يبقى ازاي توصل النهارده بعيد عن الزحمه؟ لو انت جاي من مناطق المهندسين والدقي ورايح مناطق فيصل والهرم هتروح تستخدم شارع جامعه الدول العربيه وتطلع منه على شارع السودان. لو انت جاي من اعلى دائري المنيب ورايح فيصل والهرم هتكمل على طول لمحور عمرو بن العاص وتنزل على مناطق فيصل والهرم. لو انت جاي من مناطق الوراق ورايح مناطق البحر الاعظم ومناطق المنيب تروح تستخدم محور الفريق كمال عامر. وبكده احنا طمنا حضراتكم على الحركه المريه داخل محافظه الجيزه.
1: طمنا على اهالينا في المحافظات هيوصلوا ازاي؟
3: قطاعات الطرق الدائرية المقدمة داخل ومخارج القرى الكبرى ما زالت حتى الآن بتشهد انفراجة وانسدادة مرية. بدأت تتوافد بعض الكثافات المعتادة معانا، أعلى مناطق دائري مناطق بسوس، وبعض الكثافات أيضا أعلى منطقة المعادي، وفي اللي خارج دلوقتي أيضا من مناطق محور 26 يوليو بتقابلنا بعض الكثافات. عشان كده اللي خارج من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد ورايح مناطق القاهرة أو الجيزة هنستخدم الطريق السياحي وطريق الواحات، أو هنستخدم محور رود الفرج في نطاق محافظة الأليوبية. بدأت تتوافد بعض الكثافات خارج دلوقتي من الزراعي متجه لمحافظات الوجه البحري. ازاي توصل بعيد عن الزحمه؟ هتروح تستخدم محور بنها الحر في نطاق محافظه اسكندريه. الكثافات بتتوافد في شارع محمد فوزي معاذ وشارع عمر لطفي ومحور ابو قير منطقه كفر عبده وميدان الوزاره هروح نستخدم محور المحموديه الجديد. اما في نطاق مدينه دمنهور بعض الكثافات في ميدان الكبرى واحمد محرم هروح نستخدم شارع عبد السلام الشاذلي. في نطاق مدينه الشرقيه بعض الكثافات في الزقازيق في شارع سعد زغلول وشارع طلبع عويضه والقوميه المتجه الى ميدان الساغه هروح نستخدم شارع احمد ماهر. اما من مدينه دمياط الاحجام بتتوافد في ميدان الشعبيه وشارع ابو الوفا وفكر زاهر هروح نستخدم دلوقتي شارع او الكوبري المعدني. في نطاق مدينه الغربيه في طنطا بعض الكثافات في شارع المديريه والنحاس وشارع الجمديه ونفق العجيزي هروح نستخدم دلوقتي شارع طه الحكيم. من مدينه بورسعيد الاحجام بتتوافد في منطقه الاستثمار في شارع الابوتي تقاطعه مع شارع محمد علي هروح نستخدم اشاره الشاحنات. من محافظات الوجه الابني ومحافظه الفيوم بعض الكثافات في شارع النبو المهندس وشارع النزاوي المتجه لميدان المثلة هنروح نستخدم شارع جمال عبد الناصر. واخيرا من محافظة اسيوط الاحجام بتقابلنا في شارع الجمهورية المتجه لمحطة قطار اسيوط هو شارع يوسف واغد وشارع 23 يوليو ومديرية الزراعة هنروح نستخدم دلوقتي شارع الجلاء. وبكده احنا ضمننا حضراتكم على الحركة المرية داخل كافة المحافظات. متمنين لحضراتكم السلامة على الطريق محمد صابر.
4: ها وصلت؟ انا كده اطمن.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع عبد الرحمن الصاوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان بوصفه آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. جاء ذلك خلال استقباله فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص، وخلال استقباله لوزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية نيكولاوس دندياس. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة التعاون بين مصر واليونان وقبرص من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية في الدول الثلاث. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرا أكبر من العدالة ويعكس بصورة أفضل مصالح واحتياجات دول الجنوب العالمي. جاء ذلك في كلمته في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام خلال ترأسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية اجتمعوا في نيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، مجددين رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزراء مجددا استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية للدفع قدما بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخارطة الطريق الخاصة بها والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني والوفاء بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة. وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور مهندس صلاح سليمان جنبلاط والمهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتمعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون المشترك الجاري تنفيذها. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية والفنية المتاحة بالشركات التابعة للوزارة. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق قال إن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي لمتابعة المشروعات القائمة والمقترح تنفيذها خلال عام 2027. ورياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يواجه نظيره التونسي في 7:30 مساء في نهائي بطولة إفريقيا بكوت ديفوار. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: 90. مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90. لسه موجود معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت. وهي علشان الزحمة تعدي اللي عايزين نلعبوا معانا بقى في ساعتنا التانية يا ريم.
1: يلا ألو ألو ألو
2: ألو
1: يا ريم. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عاملة إيه؟
1: الحمد لله
2: وألف سلام عليك يا محمد.
0: الله يسلمك ربنا يخليكي منورانا.
2: الله يسليك ربنا يخليك.
1: عايز تلعب إيه يا ريم؟
2: والله انا كل مره بلعب اتوبيسكم المره دي هجرب اه ولا لا.
1: بحب انا التحدي.
2: شايفه
1: ما تخافيش اوعي تقولي كده اوعي تقولي كده. ريم انت بتسمعيني منين؟
2: من البيت.
1: من البيت. قولي لي عملتي اكل النهارده؟
2: عملتي
1: ايه؟
2: ملوخيه.
1: الله عليكي. بالفراخ ولا بايه؟
2: باللحمه.
1: محمره ولا جوه الملوخيه؟
2: محمره.
1: يا سلام. بتحمرينا بايه؟
2: سمن.
1: شاطره في المطبخ؟
2: شاطره.
1: اكتر وجبه بي او اكله بيحبوها ولادك ايه هي؟
2: الملوخيه والارانب.
1: بياكلوا ارانب؟
2: بياكلوا ارانب.
1: عندهم كم سنه؟
2: 15 و13 و6.
1: ولاد ولا بنات؟
2: بنت وولدين.
1: بنتك هي القريبه منك؟
2: بنتي القريبه مني.
1: اسمها ايه؟
2: رفيف.
1: رفيف؟
2: رفيف
1: نورتينا وربنا يخليك رفيف وتفرحي بيها يا واخواتها يا رب.
2: ربنا يخليك.
1: تسلمي ونورتينا. معانا
0: بقى محمد هشام.
1: يا محمد مساء الفل.
3: مساء النور.
1: عامل ايه؟
3: الحمد لله.
1: عايز تلعب معانا ايه؟
3: اي حاجه ممكن نلعبها ولا لا؟
1: اي حاجه ممكن او لا.
0: مستبيع دخلت واحد مستبيع.
1: طب قول لي يا هشام انت بتسمعنا منين دلوقتي؟
3: من بيت من اكتوبر.
1: انت مش في الشغل؟
3: مش في الشغل.
1: ليه؟ مزور ولا اجازه؟
3: لا لسه جاي.
1: لا لسه جاي. شكرا يا
0: جدع. هشام التحدي ده بعت لي رساله بيقول لي كلموني ولا خايفين اكسب. اتفضلي.
1: ادينا خوفنا. خفنا جامد.
0: ما قعدتش 3 ثواني.
1: خفنا جامد.
0: يعني يا ريتك سلمت علينا اكتر من كده.
1: اللي عايزين يشاركونا بيلعبوا معانا تليفوننا 2-18-10-8-66 الاس ام اس 199 اما الواتساب 010-490-904. ابعتوا لنا قولوا لنا بس كولني او عايز العب واحنا نكلمك على طول. كل طلب يسمع فضل شاكر امبارح بالليل هنسمعها وراجعين.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90-90، هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني من مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: النجمة صفاء أبو السعود.
2: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: اخبارك ايه؟
1: والله الحمد لله. الف مليون سلامه الاول
0: يا حبيبي على راسي. الله يسلمك،
1: ربنا يتم شفاك على خير يا حبيبي.
0: امين يا رب. ربنا
1: يخليك.
2: الحمد لله. انت عامل ايه؟
1: والله كله تمام. انا ذكرتك المره اللي فاتت، خدي بالك.
2: لا يا شيخ، طب ده حاجه كويس، حاجه تسعدني.
1: ايوه انا اتحكيت، هتحكيت النهارده.
2: هتتحديني؟ طب يلا بينا.
1: يلا بينا.
2: قول لي انت بتسمعنا منين؟
1: الراديو.
2: عمرك واجهت غدر الصحاب؟
1: عمري.
2: مفيش حد من صحابك غدر بيك؟
1: هو كلهم كويسين.
2: كلهم. طب في يعني في مفهومك كده الشخص الغدار ده بيعمل ايه؟
1: بيعمل حاجات كتير جدا.
2: زي ايه؟
1: يعني مثلا يبقى وعده في مثلا الميعاد يخلف فيك او يغدر فيك في شغل او حاجات كتير. يعني
2: حد عمل معاك كده قبل كده؟
1: حصلش.
2: انت مواعيدك مظبوطه؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله يا رب. دايما مواعيدك مظبوطه؟
1: جدا جدا جدا. اكتر حاجه ببقى يعني بكون ملتزم بيها.
2: طب ولو حد اتاخر على ميعاده معاك بتعمل ايه؟
1: يعني ممكن افوته مره مرتين، بعد كده
2: الثالثه.
1: نعم.
2: وفي الثالثه تعمل ايه؟
1: الثالثه بعمل ايه؟ يعني بزعل منه.
2: زعلك وحش
1: جدا؟
2: بتقاطع الناس؟
1: بتقول ايه؟
2: بتقاطع الناس؟
1: لا ما حصلش.
2: لا ما حصلش.
0: وش كده برؤية؟ ده انا اعتمدت عليك والله، قلت خلاص هانت.
2: انت تتحداني ابقى قابلني.
1: ممكن اطلب صوره صغير؟
2: طبعا.
1: ممكن تديني اغنيه بتاع بهاء سلطان، تعالى ادلعك؟
2: يا سلام، عينينا بس كده. حاضر.
1: شكرا جدا.
2: العفو، نورتنا.
1: مبسوط اني كلمتك والله.
2: واحنا اسعد والله.
0: جدا جدا جدا.
2: مين معانا؟ الو
0: محمد. يالو اخبارك ايه؟
3: الحمد لله تمام.
2: بخير. الحمد لله. اخبارك ايه؟ طمنا عليك.
3: الحمد لله. انا المتحدي وجابيني
0: دلوقتي. يعني مش عايز تلعب اتوبيس كومبلي؟
2: انت عندكش زباين النهارده.
3: انا عبد الرحمن يا
0: عم. ايوه ما انا عارف عبد الرحمن، اللي هو كل مره بقاله
3: بلعب معاها اللعبه اللي انا هخسرها فيها.
0: ده انت بقالك 3 سنين بنسمع منك. ده احنا خلاص قربنا نقفل البرنامج يا راجل.
2: طب قول لي يا عبد الرحمن، انت بقالك قد ايه بتسمعنا؟
3: ايام ما كانت امام مختار موجود.
2: ده انت من قدماء المستمعين. طب قول لي بقالك قد ايه بتركب العربيه وتفضل مشغل الراديو على الاخر كده بصوت عالي؟
3: ما بشغلش راديو في العربيه، بشغله في البيت.
2: في العربيه ما بتشغلش راديو؟
3: انا ما عنديش عربيه.
2: معاكش عربيه؟
3: معيش.
2: طب انت بتسوق اصلا؟
3: بسوق.
2: طب انت بتشتغل ايه؟
3: لسه طالب.
2: طالب فين؟
3: في كلية دروس التنمية الوطنية.
2: طب تمام. قول لي بقى، بتروح الجامعة كام يوم في الأسبوع؟
3: خمس.
2: لا صوتك واطي قوي.
3: خمس أيام. خمس أيام.
2: أكتر مادة بتحبها في الجامعة إيه؟
3: كل المواد حلوة.
0: عبد الرحمن، إحنا امبارح كنا بنتكلم على موضوع الثقة، هل أنت من الناس اللي كسر الثقة عندها ممكن يرجع؟
3: أنا بثق في كل الناس.
0: لا بس لو حد مثلا كسر ثقتك وعرفت إنه بيكذب ولا حاجة، سهل ترجع الثقة دي ولا لا؟
3: برجع
0: هي. ايه؟
3: برجع هي.
0: ليه بقى؟
3: خلاص لو ما كذب مرة يجي بالتانية.
0: طب مش ممكن يكون عنده عذر او بتلتبس اعذار او حاجات زي كده؟
3: حتى لو عنده
2: يعني حتى لو حد قريب منك قوي؟
3: حتى لو حد قريب.
0: ايوه بس ساعات برضو البني ادم ممكن يقول لك يعني كان في حاجة
3: برضو. انا بنسى اعذار.
2: انت شخص قلبك اسود؟
3: مش قلبي.
2: مش سامعاك.
3: مش قلبي اسود.
2: امال قلبك ايه؟
3: ابيض.
2: انت بتحب؟
3: بحب.
2: تحب مين؟
3: اقول لك بحب دي.
2: انت كسبت يا عبد الرحمن، برافو عليك. حاولنا نوقعك بس تمام.
3: للمره الثانيه.
2: نورتنا ويعني على طول كلمنا.
3: ان شاء الله تبقى الثالثه.
2: ان شاء الله الثالثه، بس مش هسيبك بقى انا، بس عشان ايه كنت بدور على اغنيه تعالى دلعك اللي طلبت مننا نسمعها ونرجع على طول نكمل علشان الزحمة تعدي.

0: مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90 90.
1: لسه بكمل معاكم علشان الزحمة تعدي، وانا شايفة التحدي بقى يزيد يا نشأتي. يعني كله بيتصل يقول ان بتحدى وعايز اكسب وعايز العب. كل عايز يشاركنا ويلعب معانا، الاس ام اس بتاعنا 199، اما الواتساب بتاعنا هو 010 490 90 4.
2: يلا بينا بقى. الاستاذة عبلة من ورانا والاول مرة بتتواصل معانا، اهلا بحضرتك.
1: الو،
3: ما كتبت الرسالة اتصلتوا بيا؟ شفتي حاجة جميلة جدا،
1: ربنا يخليكي. انت بس اكتبي الرساله واحنا نتكلم على طول.
3: ربنا يخليكم يا رب. والله انتوا زي ولادي على فكره، انا كبيره في السن مش صغيره.
1: ربنا يديك الصحه، ما تقوليش كده.
3: بس انت معاكم من زمان قوي،
1: دي حاجه تبسطنا والله،
2: شرفانا.
3: ربنا يخليكم يا رب ويوفقكم وينجحكم
1: يا رب.
3: دايما برنامجكم في العالي في العالي في العالي،
2: لدعائك يا
3: رب. برامج ثانيه كمان ان شاء الله باذن الله تيجي في السكه ان شاء الله
1: باذن الله. قولي لي بقى، عايزه تلعبي معانا ايه؟
3: والله انا مش مستعده، بس انا ما كنتش مصدقه بصراحه ان انا اكتب الرساله تتصل بيا على طول كده.
2: طيب يعني حاجه سهله،
3: خلاص العب او لا عشان ما اضيعش وقتكم.
1: لا ده انت تضيعي وقت انا، براحتك خالص. تنيش كده. طب قولي، هسالك اسئله سهله.
3: اوكي،
1: بس مش هنقول ولا ولا لا.
3: اوكي.
1: انت قاعده في البيت دلوقتي
3: لوحدي؟
1: عملتي اكل؟
3: ما عملتش.
1: ليه مش هتتغدوا؟
3: عندي اكل من امبارح.
1: عندكم ايه امبارح؟
3: باميه.
1: الله.
3: ورز بشعريه.
1: يا سلام.
3: ولوبيا.
1: ده انت عامله وليمه امبارح.
2: ليه؟
1: من هنا والشفا. نورتينا ومبسوطين جدا انك كلمتينا وخليك دايما تابعينا.
3: مبسوطه قوي قوي قوي، هفضل مبسوطه شهر
1: يا رب يسعد ايامك كلها.
2: كلمك كل يوم والله.
3: دي خالص.
1: نورتينا
3: قوي قوي قوي.
1: مع الف سلام.
3: باي باي. الله يسلمك. باي.
1: طيب هرمون السعاده هنسمعها ونرجع على طول. بنتمنى السعاده لكل مستمع الراديو 90 90 على طول.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: خليك أذكى مع الـ AI واشتري أي لابتوب ببروسيسر انتل كور ألترا الجديد من فروع توبي وادفع بيوم من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايدة زيرو مقدم وزيرو مصاريف، وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 16420. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 298-631-220.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011B7819062026.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9.

0: شيماء حافظ ومحمد مشهد على الراديو 90 90.
1: وقتنا جري مع حضراتكم بسرعة شديدة جدا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة قبل دلوقتي بساعتين.
2: كل التحية لحضراتكم. كنا معاكم محمد نشأت شيماء حافظ. هنسيبكم دلوقتي مع أغنية جديدة لوائل جسار، نص الليل.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية؟
3: إيه الهمة والنشاط دول يا حاتم على الصبح؟
2: الله، وإيه ده؟
3: الخشبة الطويلة اللي في إيدك دي؟
4: خشبة طويلة إيه؟ دي صنارة يا هانم. أصل أنا بقى بعيد عنك قررت أصطاد.
3: نعم، تصطاد سمك؟
4: أمال يعني أصطاد غزلان؟ طبعا سمك. هروح أقف على كوبري قصر النيل وارجع لك بكل انواع السمك، بوري بالزيت والليمون، ومشوي مقفول، بلطي مقلي، كابوريا مشويه، وجمبري باتر فلاي، وعلب تونه مفتته، وعلب تونه حته واحده سهله الفتح.
3: يا سلام كل ده. طب ما تنساش بقى تصطاد لنا معاك بالمره رز صياديه وسلطه سي فود.
4: يا سلام، امال انت هتعملي ايه بقى؟ رايحه فين كده ان شاء الله؟ هتصطادي انت كمان؟
3: رايحه زياره لكفر الشيخ، جات لي دعوه جميله من ستات كفر الشيخ الحلوين.
5: والنبي والنبي يا حاتم، والنبي يا حاتم، اجي معاك يا ابن عمي، واجي معاك وانت بتصطاد سمك.
4: تيجي معايا تعمل ايه يا حمود؟ اصلا
5: انا ما كنتش عايز اتكلم، بس هتكلم. انت تصطاد السمك وانا اكله.
4: يا سلام، ليه بقى ان شاء الله؟ خلفتك ونسيتك
5: يا جدع. انت المثل بيقول انا واخويا على ابن عمي، وانا ابن عمي على السمك.
4: لا يا حلو، انت تيجي تساعدني، تركب لي الطعم، تجهز لي الصناره، تحط لي السمك في الشنطه، واخر النهار اديك نسبتك. استبينا
5: استبينا، بس نصطاد في حته قريبه وبعيد عن الشمس. الله يخليك.
4: تحب نصطاد هنا على القهوه جنبينا؟ يا بني آدم، الصيد له أماكن بتاعته، على البحر أو على النيل أو على ترعة كده.
5: إيه
4: يعني
5: ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنت بحبك قوي كده ليه؟ على العموم اللي يهمني، يلا يلا بينا ننزل نصطاد.
4: عم فؤاد رايح يصطاد. عم فؤاد رايح يصطاد.
3: الله، يا سلام يا سلام على جمال بحيرة البرولوس وجمال ستات البرولوس اللي بيصطادولنا أجمل سمك.
6: تسلمي تسلمي يا مدام صفصف. يا أهلا يا أهلا.
3: أهلا بيكي.
6: أصل شغلانة الصيد دي شغلانة أبويا وإخواتي وجوزي، بس هي برضك شغلانة مش سهلة أبدا يا مدام صفصف.
3: وأنا بقى جاية علشان أسمعك يا ست توحيدة، عاوز أعرف كل حاجة عنك وعن الشغلانة دي بالذات.
6: أنا هقولك يا مدام صفص.
3: قول.
6: أنا عينيا فتحت على الدنيا لقيت المية قدامي، بيتنا أصله على البحيرة.
3: والله
6: أبويا وأمي وأنا وإخواتي شغالين في الصيد.
3: ما شاء الله.
6: كنت مع أمي وإخواتي البنات نغزل شبك الصيد ونصلحه. كانت إيدين أمي وإيديا تتملي جروح من إبرة الغزل، وساعات كنت أطلع أصطاد مع أبويا وإخواتي.
3: بس برضو الصيد له متاعب ما تقلش عن جروح إبرة الغزل يا توحيدة.
6: والله عندك حق يا مدام صفصف، أصل الصيد بيبدأ عندنا بعد الفجر.
3: ياه،
6: مال شايلين الشبك على كتافنا
3: ما شاء الله،
6: وطول النهار بنبقى تحت الشمس. وانتي وبختك بقى في الصيد. جوزي كان صياد الله يرحمه بقى، مات غرقان.
3: يا عيني.
6: غرقت به المركب بتاعته في البحر وساب لي كوم عيال. كان لازم انزل اشتغل بنفسي، امال اتجوز راجل غريب يصرف على عيالي؟ ابدا.
3: الله عليكي، بس ده مجهود كبير عليكي يا توحيده، خصوصا واني مفيش دخل يعني ثابت.
6: والله عندك حق يا مدام صفصف، والصيد مواسم والسمك مش كتير، بعد ما بنطلع من البحيرة بنقف نبيع السمك للناس في الشارع.

0: احنا ستات كتير قوي قوي بتشتغل في الصيد، لو واحده فينا تعبت ملهاش تامين صحي يا ولده.
1: هادي البخت، من اول النهار ما طلعناش ولا سمكه من النيل.
2: انت متاكد يا حاتم ان السمك بيطلع من النيل؟
1: مال يعني بيطلع من تلاجه السوبر ماركت؟ انت راقر جوزك فقر يا حمود.
2: الله، مش يمكن السمك خلص في النيل، نرجع بكره يمكن يجيبوا مع سمك تاني.
1: ما مين دول اللي هيجيبوا سمك تاني؟
2: الناس اللي بيملوا النيل بالسمك.
1: عرفت بقى، عرفت ان انت اللي جايب لي الفقر
2: ده لعيب.
1: سبب اي والله، وبسببك ما اصطدناش ولا سمكه.
2: يا سيدي انا مالي وانا اللي ماسك الصناره يا حاتم؟
1: كلمه كمان يا حمود واعلقك في الصناره بدل الطعم والسمك يهرعط فيك والله.
2: الطعم فكرتني والله. انت ابن حلال.
1: فكرتك بيه يا جدع انت.
2: الحقيقه انا ما كنتش عايز اتكلم بس هتكلم. انا نسيت الصبح احط الطعم في الصناره.
1: نسيت تحط الطعم في الصناره؟
2: اه.
1: شوف انا ما كنتش عايز ارميك في النيل بس هرميك في النيل.
3: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
4: جينا يا بحر الأفراح جينا، والملح عمر سباح جينا، ومشير اللي في مركب إرسى على أحلى مرسى في المين، على أحلى مرسى في المين.
5: الله الله الله الله
4: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
5: الله الله ينور عليك يا مدام صفصف، يا حلاوة صوتك يا حلاوة ضحكتك.
4: الله يخليك.
5: شفتي بقى على حلاوة صوتك دي السمك عمال يطلع ازاي؟
4: الحمد لله
5: بقيتي ولا أجدع صيادة.
4: البركة فيك يا ست توحيدة. أنا قضيت يوم معاكي، شفت معاناة الست وهي بتصطاد. يا ريت تتوفر لكم مراكب صيد حديثة وأمنة وأدوات صيد حديثة برضو كمان.
5: يسمع من بقك ربنا يا مدام صفص.
4: يا رب.
5: يا ريت، ده احنا في مهنة المكسب فيها مش مضمون، يوم فيه ويوم ما فيش.
4: سيبيها بقى على الله. يلا يلا نكمل، يلا نكمل. جينا يا بحر الأفراح
5: جينا.
4: لا لا لا لا لا، والأفراح أجمل ما
5: جينا. لا لا لا لا
4: لا لا.
3: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.

مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا من امبارح. يا رب يكون النهارده كده يوم حلو عليكم، وان شاء الله تاكدوا ان بكره وبعده كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا يستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. النهارده حصه الالعاب، النهارده يوم زحمه جدا، النهارده عندنا 3 فقرات ويوم مليء يعني الحاجات الحلوه ان شاء الله باذن الله. عندنا النهارده ميني تورنيدو، عندنا خلي ودنك معايا، وعندنا طبعا اوكمان. يوم الثلاث ده يوم مضغوط جدا جدا جدا. بنبدا على طول، ما بنضيعش وقت، بس انتوا عارفين انا بحب ابدا الحلقه من هنا واقول كل الرسائل اللي جات لي على صفحه الراديو 90 90 وجات كمان على الواتساب من قبل ما الحلقه تبدا، عشان الناس المحترمه الجميله الحلوه دي لازم الواحد يحييها تحيه كبيره جدا جدا جدا. طيب هنبدا كده وبدون ترتيب. عندي مدام امل من الاسكندريه، مساء النور يا حسام، منور البرنامج والدنيا كلها، عامل ايه؟ ان شاء الله تكون بخير. عايزين نعمل ميني تورنيدو ايهاب توفيق او هشام عباس. طيب يلا نبدا نكتب كده، ايهاب توفيق او هشام عباس. حاضر. طبعا برضو عشان يعني يمكن لعل وعسى ممكن يكون حد مش عارف ما هو الميني تورنيدو. الميني تورنيدو ده بنختار مطرب بيكون جه عليه فوت كتير او جه عليه تصويت كتير، فبنختار له 4 5 اغاني نعملهم كده كلهم مع بعض ميكس بدون اي فواصل. وبتقول لي عامل ايه، ويا ريت كمان في الوكمان يكون في حاجه لفريق بوني ام. حاضر، اشوف لو موجود عندنا. عنيا الاثنين. عندي كمان الاستاذه روبي، اهلا وسهلا. طبعا انت النهارده، انا فاهم لا جيتي امبارح ولا جيتي اول، انا فاهم كويس انت جاي وجايبه فنجان قهوه وجايه وبتاع وثلاث تمرات جنبيه عشان السنه. طبعا انا عارف الدخله اللي انت هتخشيها دلوقتي، عايزه ادم صح؟ عايزه ميني تورنيدو الادم. ماشي، لكن امبارح واول امبارح ما كانش في ادم. ماشي. الناس اللي يلا ماشي. يوسف مجدي، مساء الفل عليكم، يا رب تكون بخير حبيبي يا جو، منور الدنيا كلها. كمان عائشه، مساء الفل، بتقول مساء الخير والجمال وعايزين ميني تورنيدو للهضبه. طيب هو طبعا عمرو دياب يعني من الناس في ناس خلاص بقوا مؤسسيين يعني بيبقوا مطلوبين كده، بس النهارده عايزين نعمل حاجات مختلفه. يعني تعالوا نعمل كام ميني تورنيدو كده يكونوا مختلفين حبتين. مساء الفل يا جنرال، ده محمد عبد المقصود، ربنا يسعدك زي ما بتسعد الجميع. النهارده مش هطلب ميني تورنيدو، هطلب منك انك تشغل هاي كواليتي، البوم هاي كواليتي سنه 94، ويا ريت تكتب ده عندك. طيب حاضر. بس عشان نجيب الالبوم ده مش هنا بقى، ده في المحل التاني. في المحل التاني بيبقى فيه وش وظهر وكده، في مفيش نوم. فطيب حاضر، هاي كواليتي والله اكتبها عندي وادور. حاضر، اشوف بس الالبوم ده اللي هو كان محتويات الاغاني بتاعته اللي هي كانت 94. حاضر، عناية يا سيدي الاثنين. كمان عندي الاستاذه غزل، بتقول مساء المسابقات، وحشتنا ومعلش على غياب امبارح، كان عندي شغل ولا يهمك. وبتقول عايزه اغنيه حلوه عشان عيد ميلاد كروان، كل سنه هو طيب وقبل مليون سنه. وبتقول عايزين ميني تورنيدو راغب او ايهاب او اساف او علي الحجار. حاضر، نكتب برضو عندنا كله عشان يبقى كله موجود. ادي كده مرتين ايهاب توفيق في اول لينك. احلى مسا عليك يا حسن، دي حنان محمد، وان شاء الله حلقه جامده كالعاده. وعايزين ميني تورنيدو على عبد الخالق وتامر عاشور وتسلم لي يا غالي. طيب احنا كله بيتكتب على عبد الخالق عاشور، كله بيتكتب. ماشي حاضر حاضر حاضر. مساء العسل ده، يا ربنا يسعدك دايما، وعايزين ميني تورنيدو لايهاب توفيق قديم. طيب في اجماع النهارده. صباح الفل، عامل ايه؟ عايزين ميني تورنيدو لعامر منيب، ويا ريت تجيبه لانك بتطنشني. حاضر، مش عارف طنشتك امتى الحقيقة. ليه يا حبيبي؟ حبيبي انا يعني كل يوم بقرا رسايلك، يعني اعمل ايه اكتر من كده؟ اعمل ايه؟ بمضي حضور وانصراف، يعني اعمل ايه اكتر؟ اغسليني يا ستي، يعني اعمل ايه طيب؟ مش معقولة ابدا، على طول ظلمني كده، احنا لسه في اول الحلقة، مش معقول. طيب عندي مي عصام، مساء الخير وميرسي على كل الكلام الحلو الاول. وبتقول لي ياسر ولارا والولاد بيسلموا عليك كتير، وسلام كتير ودعوات من ماما، وانا عايزه ميني تورنيدو تامر عاشور او ايمان البحر درويش او علي الحجار. والله ما تيجوا فعلا نعمل حاجه للاستاذ علي الحجار النهارده بجد، والله تبقى حاجه حلوه قوي. وتامر عاشور، تامر عاشور احنا كده كده كتبناه. طب يلا، في برضو عندي منى يوسف، منوره الدنيا كلها، تحياتي ليك ولكل عائله يوسف، وميرسي على كل الكلام الحلو. وعايزه برضو بتقول ايهاب توفيق قديم. ماشي، احنا دلوقتي بنلعب اغنيه ملهاش علاقه خالص باي ميني تورنيدو. هنرجع بقى نبدا اول ميني تورنيدو ونبدا اول مسابقه موجوده معانا، فخلي ودنك معايا. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4. النهارده ميني تورنيدو وخلي ودنك معايا ووكمان 3 فقرات في حصه الالعاب، يوم مضغوط جدا عشان النهارده طبعا موجودين مع بعض في الساعتين الجامدة.

0: This is my job and this is what I do.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
2: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: والساعتين الجامدين على الراديو 90 90 هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ بقى على طول دلوقتي اول ميني تورنيدو من اكتر حد تقريبا الطلب يعني في الرسائل اللي شفناها في الاول كده, وهقول لكم حالا مين دلوقتي. ازيك يا حسام يا مضاد الملل؟ انا منى محمود, ربنا يخليك يا رب. من فتره مش ببعت بس بسمعك وانا في المطبخ وايدي مش بتبقى فاضيه. ممكن واضح انك ما طبختيش النهارده. ممكن ميني تورنيدو محمد محيي, ويا ريت فيه يكون اغنيه اهل الملامه لو امكن. والله يعني انت اخترتي اغنيه برضو لا تقاوم. ماشي محمد محي, تقولي بقى لنا كتير ما عملناش حاجه المحي, صح؟ تيجوا نعمل كده النهارده. ماشي حاضر, عيني الاثنين. يسرية عمران منوره الدنيا كلها يا غالي, اخبارك ايه؟ وبتقول الاول طبعا شويه دعوات حلوه ربنا يكرمك يا رب. وبتقول ممكن ميني تورنيدو وائل جسار او محمد عدويه او جنات, او هات ميني تورنيدو لسمير سرور او عمر خرشد. كل دول ماشي حاضر. والجسار وعندنا عدوية وعندنا جنات أو مزيكا عمر خرشد أو سمير سرور. طيب في كمان عندي الأستاذة صاصة شميس منور الدنيا كلها, ازيك يا صفية؟ تقول لي ممكن بتقول النهاردة أحلى أجمل مود وميني تورنيدو, بشكرك على حلقة امبارح القمر ويومك هنا وسعادة. ممكن أي أغنية لويتني هيوستن؟ حاضر, وشكرا على ذوقك ومجهودك في حلقة امبارح كانت تحفة, كل جديد معاك. وممكن ميني تورنيدو إيهاب توفيق وإهداء لنعمة صاحبتي بتسمع معايا, ويا ريت يكون قديم. حاضر عينيا وبرسي على كلامك الحلو. تمام. في كمان ازيك معاك صفاء خليل, عايز اسمع شيرين وتورنيدو محمد محيي. طيب ونسمع برضو. حاضر اللي انتوا عايزين. معاك محمود بكلمك من القاهرة, عايز اسمع حاجة لتامر عاشور, وعايز امسي على احمد جرحي الكريتي اخويا وحبيبي. مساء الفل عليكم كلكم منورين الدنيا. مساء الفل والياسمين, انا مي مصطفى, حابة امسي عليك طبعا ومسي على حبيبي محمد سمير عشان النهاردة عيد ميلاده. عيد ميلاد اول يوم اشوفه وكان احلى صدفة. وبهدي كل الاغاني بتاعت النهاردة, ربنا يخليكم لبعض. انتوا عاملين عيد ميلاد لاول مرة تقابلتوا فيها؟ طيب ماشي. ربنا يكتر افراحكم يعني يا سلام, احنا نفرح لكم يعني. الواحد لما بيشوف يعني والله حاجه تفرح. جميل, ربنا يحميكم يا رب. دلوقتي عندي وفاء, مساء الفل عليكي, مرسي على الكلام الحلو طبعا. انت كمان وحشتوني جدا. تقول يلا مستنيين احلى واقوى ميني تورنيدو ووكمان واشطر مذيع, ربنا يخليكي, وبدايه رايقه مع سعد المجرد. احنا هنبدا المسابقه كمان شويه عشان بس ايه اقول كل الرسائل. في شويه طرط حلوه ما بعتها لي هند حمدي, ربنا يخليكي يا رب, تسلمي لي. حلقه موفقه ان شاء الله تكون مميزه زي كل الحلقات, ربنا يسعدك ويفرح قلبك زي ما بتفرح قلوبنا, ومرسي على الصوره الحلوه, ربنا يخليكي يا هند, بشكرك جدا جدا. يلا اول ميني تورنيدو, وبعدين هنرجع نشوف مين اكتر حد هتختاروش خلال الدقائق اللي جايه عشان نجيب له برضو مجموعه كده من اجمل الاغاني, يبقى كلهم مع بعض لايف ميكس. وكمان هنبدا مع بعض اول مسابقه. فطبعا ايهاب توفيق, يعني ايهاب توفيق اما يتقال اربع خمس رسائل في اول ما طلعنا الحلقه كلهم طالبين ايهاب توفيق, يبقى لازم على طول ايهاب توفيق نبدا بيه في الميني تورنيدو. يلا بينا, ابعتوا لي على صفحه الراديو 90 90, ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب 010 490 94. انتوا بتسمعوا

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين الجامدين دايما من الحد للاربع على الراديو 90 90 من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد ولسه مكملين كلامنا ولسه بدانا يا دوب اول ميني تورنيدو ولسه بقى عندنا حاجات جايه كتير. عايز اسلم جدا جدا على نور شعيب ومامتها. مامتها كمان عايزه ميني تورنيدو لمحمد فوزي. هو يعني ما عندناش اغاني كتير قوي بس هحاول على قد ما اقدر. حاضر انا الاثنين. عمار كمان منور الدنيا وبيقول لي طلبت منك اغنيه امنتك لعمرو دياب.

وانا بتابعك من الامارات. حاضر عينيا الاثنين ان شاء الله هجيبها لك النهارده باذن الله. ليه يا سماسيم مش بتجيب رامي جمال؟ لا بجيب رامي جمال حضرتك. مين معايا؟ اهلا وسهلا. مين معايا؟ دي دينا محمد. اه منوره الدنيا يا دينا. يعني انا شايف اخر مره بعتيلي من شهر باين او حاجه زي كده. ماشي حاضر نجيب رامي جمال عينينا الاثنين. صفية بتقول الأغاني حلوة تسلم إيدك ومفيش منك ربنا يخليك يا رب. مرسي على كل الكلام الحلو. الميني تورنيدو خطير ده يوسف مجدي حبيبي يا جو. جهزوا بقى عشان المسابقة جاية حالا. كلك ذوق. شكرا على ميني تورنيدو إيهاب توفيق القديم وربنا يخليك دايما. ربنا يكرمك يا رب. دي مين دي هالة صلاح. ربنا يخليك يا هالة دايما رفع معنوياتي والله. عندي انعام كمان. مساء الخير احنا بنسمعك في المصنع كلنا عايزين ايهاب توفيق. والله جبته لكم من قبل ما اشوف الرسالة. واحنا في المصنع زعلانين منك على فكرة عشان مش بتقرا الرسالة. انا لسه بادئ والله. بص انا لسه فاتح المحل مفيش يعني ما كملتش نص ساعة. قريت الرسالتين اهو الحلوة واللي فيها نقد. قريت لي اتنين يعني مفيش بقى. ولسه جايبكوا ايهاب توفيق وبرضه زعلانين. لا اله الا الله. هو واضح النهارده يعني. اه ماشي في ايام كده ببقى عارف ان احنا مش هنتفق كلنا مع بعض. المهم وفاء منور الدنيا ومرسيها الكلام الحلو بتقولي احلى ايهاب توفيق. ربنا يخليك يا رب. ولسه كمان اللي جاي هيبسطكوا اكتر واكتر. كمان عندي محمد القهوجي بيقول مساء الفل والياسمين والعنبر عليك وعلى كل المستمعين. بحبك يا موكا. بحبك يا فافتي. بحبك يا كوكي. انا بقترح ميني تورنيدو لكفرات الاغاني زي رولا ادري مثلا او ميني تورنيدو علاء عبد الخالق اللي حليها حاجات حلوه. حاضر عينينا كل اللي انت عايزه. حاضر منور الدنيا. حسام حلقه الحلم كانت جميله قوي. عايزين ميني تورنيدو شيرين او ايمان البحر درويش وجميل ايهاب توفيق وعايزين هشام عباس كمان. تعالى نقول سوا اللي احنا ما قلناهوش ده. دي خلود ايه اللي بعد. طيب هشام عباس برضو والله فعلا من الناس اللي عايزين نعمل لهم ميني تورنيدو. طب يلا اسمعكم اول مسابقه موجوده معانا النهارده واسمعكم تاني ميني تورنيدو وبعد كده هنرجع نشوف كل الحاجات اللي عليها اجماع ايه عشان هي دي اللي هتكون موجوده معانا النهارده. دلوقتي هسمعكم موسيقى تصويريه بتاعت عمل فني. كل اللي عليك انك تعرف ايه المزيكا دي كانت بتاعت فيلم ايه او مسلسل ايه او مسرحيه ايه.

يعني هو صعب وسهل في نفس الوقت. حسوها كده مزيكا بتاعت حاجة مخابراتية صح؟ بس عادي ممكن أكون بضللكم يعني، ما حدش عارف أنا نيتي فيها إيه. المهم سمعنا المزيكا مرة، لسه هسمعها لكم مرة والتانية والتالتة. بس نروح لتاني ميني تورنيدو على طول. النهاردة بحاول يبقى الكلام قليل والأغاني كتير جدا، عشان النهاردة الميني تورنيدو الفقرة المنتظرة منكم ومني أنا شخصيا على مدار الأسبوع. يلا هتبعتولي على رقم الواتساب 010-490-904 ومحمد محي هو نجم الميني تورنيدو دلوقتي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
4: وانا في الموقع من الصبح غبر وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي واقف ابربش بعنيا، وعملت لي بولفرش الواجب وزياده شويه،
5: اعراض الجفاف عليا خلاص بقت بتقل، بولفرش خليت لي عنيا فرش خلاص ولقينا حل.
6: بولفرش اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
7: هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم MF011B78190602026.
8: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت بكر يوم الأربعاء من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وكمان

0: ووكمان في ساعتين جامدين على الراديو 90 90.
1: يوم الثلاث في ساعتين جامدين بيبقى عندنا ثلاث فقرات، عندنا ميني تورنيدو، وعندنا خلي ودنك معايا، وعندنا بقى ووكمان اللي هنروح لها دلوقتي قبل ما الوقت يجري بينا وما نلحقش ان احنا نجيب ولا اغنيه النهارده. بس الاول نشوف اخبار الاجابات ايه. سالنا سؤال من شويه، قلت لكم ان احنا عندنا عمل فني سمعتكم المزيكا بتاعته وانتوا جاوبتوا. في عندي مثلا غاده الاول بعتت اجابه غلط، راحت مسحاها وبعدين كاتبه الاجابه الصح وكتبت لي بقى بطوله مين وكل حاجه. برافو عليك، شاطره جدا جدا. كمان عندي رقم اخره 46 اللي هو مين؟ ده ربيع الشيمي، منور الدنيا كلها ربيع. اول مره اشارك داتت كذا. ايوه الله يفتح عليك، شاطر. وبيقول عايز اغنيه على ذوقك، وحابب امسي على حبيبتي مكه وسلامي وسلام عفوا ومريم، وبمسي على حضرتك وعلى البرنامج وساعتين جامدين حبيبي منور الدنيا كلها. مساء الهنا. كمان عندي جهاد خالد، مساء الفل، بتقول يا ريت ميني تورنيدو الاصاله، ولو امكن عايزه اغنيه اصلي وفصلي حماده هلال، واغنيه الكدابين شيرين عبد الوهاب، ولو ووكمان يبقى اغاني تفاؤل لو امكن. حاضر، لا مش هجيب اغاني نكد النهارده، لا حاضر هجيب اغاني تفاؤل. كمان الله على ميني تورنيدو محني تحفه، تسلم بجد كل اغنيه فيه. دي منى محمود، والمسابقه الاجابه هي كذا، شاطره والله. طب ما عايز اقول لكم في ناس مجاوبين صح جدا، يعني ما فيش كلمه ومن اول مره، وفي ناس بقى راحوا في حته بعيد خالص، راحوا في حته بعيد خالص. طيب يا استاذه روبي، طالبه بقى طلبات كتير ومجاوبه غلط، وعايزه ميني تورنيدو الادم ويارا، وبتقول لي عايزه اغنيه بولا بولا. لا حاضر، كل اللي انتوا حاضر. عندي كمان غزل بتقول لي اجابه صح. في كمان عندي احمد ابو شامه بيقول مستنيينك تجيب لنا اغنيه حلوه ومثيلي على احمد علي ابو شامه. ده يعني ماشي، اصل المشكله في الرسائل بتيجي متلخبطه قوي، فعشان تتفسر محتاجه يعني اللي فكر موس حجر رشيد هو اللي يجي يفك. المهم يسرية عجبها برضو الميني تورنيدو بتاع محمد محي. طب يلا سمعكم المزيكا مرة تانية، دي موسيقى تصويرية يا سادة بتاعت عمل فني، يا ترى يا هل ترى ما هو اسم العمل الفني؟

من ملفات المخابرات المصرية. او يمكن اكون بشتت تركيزكم يعني، محدش عارف. طيب عندي مساء الخير، انا بحب البرنامج بتاعك جدا، انا وليلى بنتي عارفين الاجابه، والاجابه هي كذا، ومروان وليلى منورين الدنيا كلها، مساء الفل عليكم، اجابتكم صح طبعا. طيب هنرجع نجاوب السؤال، بس دلوقتي بقى هنلعب يعني اغنيه كده، نلحق نلعب اغنيه في ووكمان. ووكمان دي فقره بنجيب فيها اغاني انجلش، وفي الغالب بتكون نوستالجيا اكتر، يعني حاجات بتاعه التسعينات والثمانينات واوائل الالفينات، بنبقى يعني بقى لنا فتره كده ما سمعناش الاغاني، فبنجيب اغنيه اغنيتين ثلاثه حسب الوقت بتاعنا. هنرجع نغير المسابقة ونجاوب السؤال ده، ونبدأ كمان الميني تورنيدو بعد النشرة. بقى بعد النشرة ان شاء الله يعني محضر لكم حتة مزيكا، يعني اتمنى ان انتوا تستمتعوا بيها، هتتبسطوا بيها قوي قوي قوي قوي قوي. يلا بينا، ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. انتوا بتسمعوا الساعتين الجامدين.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع عبد الرحمن الصاوي.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي وفد مصر الذي يضم أيضا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي. وتوفر مشاركة مصر في هذه الاجتماعات إطارا لطرح رؤيتها بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن إبراز الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل متعدد الأطراف. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في كلمته في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أعمال العنف والاستيطان في الضفة الغربية المحتلة تهدد السلام، مؤكدا على أن القتل والدمار في غزة لم يحدث مثله في العالم، ومشددا على أنه لا يمكننا السماح لحل الدولتين بأن يتلاشى أمام أعيننا. وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية اجتمعوا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الوزراء في بيان مشترك عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، مجددين رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الوزراء مجددا استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الأطراف المعنية للدفع قدما بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخارطة الطريق الخاصة بها. وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي التقى ماكي سال رئيس جمهورية السنغال السابق ومرشحها لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستعرض المرشح رؤيته وأولوياته بشأن مستقبل العمل داخل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة. الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديمية العسكرية، وأشار إلى أن المعيار الوحيد للقبول هو الإمكانيات والقدرات الذاتية للطالب وقدرته على تحقيق التميز في كافة الاختبارات، متمنيا التوفيق والنجاح لكافة المتقدمين. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أوضحت في بيان أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول بريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظم العمل الضريبي والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. ورياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم اخطر نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الاول لكرة القدم امام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري ابطال افريقيا، ومن المقرر ان تقام مباراة الذهاب في 16 من اكتوبر المقبل في رواندا والاياب في 24 من اكتوبر بالقاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. الدقيقة الأولى.

الراديو 90 هواها مصري. ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 913.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عل هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ. 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: الساعتين الجامدين دايما على الراديو 90 90، وتحديدا كل يوم من الحد للاربع من الساعه 5 ولغايه الساعه 7. رجعنا من جديد نكمل بقى نجاوب السؤال ونسال سؤال جديد. والسؤال اللي جاي كنت حاطط سؤال صعب قوي وغيرته دلوقتي حالا، قلت لا برضو احنا اخر الشهر ويوم طلعت والدنيا حر وبتاع، مش هعمل كده. طيب بيقول اخبار الاجابات ايه. الناس كانت حيرانه ما بين اجابتين، في ناس كانت كتير جدا بتقول الرجل الاخر، وفي ناس كانت بتقول ثانية واحدة راح من قدام، حضرة المتهم أبي. ناس قالت كده وناس قالت كده. هنقول بقى دلوقتي الإجابة الصح. يعني مثلا عبد الله بيقول قال بقى حاجات كتير، قال الحقيقة والسراب وقال حضرة المتهم أبي وقال حاجات كتير، وبيقول الميني تورنيدو بتاع محي حلو قوي حبيبي ربنا يخليك، وعايز أمسي على روح قلبي فاطمة الزهراء وعلى هاجر زنجة. ماشي عبد الله عمر هو اللي بقى ايه هاجر زنجة. ايموز منورة الدنيا كلها بتقول مساء الخير والسعادة واحلى ساعتين جامدين جدا جدا ربنا يخليك يا ايموز. كمان ابتسام محمود يا اهلا اخبارك ايه منورة الدنيا والله عاش من شافك. ميني تورنيدو ادم وانا حجزة من الاسبوع اللي فات وكتب الاجابة صح. حاضر حالا بالا هيحصل. حاضر انا نفسي تحب الدنيا كلها قد ما بتحبي ادم والله، عشان خاطر نفسك يعني مش عشان خاطر حد. طيب في كمان ايوه بقى عايزين على الحجار وتامر عاشور، دي حنان محمد وبتقول ده مسلسل ماجد المصري وكمال الشناوي. في كلمه امنيه بس مش عارفه الباقي، دواعي امنيه يمكن فكرك حاجه زي كده. ماشي وبتقول المزيكا جامده بتاعت محمد فوزي حبيبي وعنايا، وعايزين ميني تورنيدو لمحمد فوزي وربنا ما يحرمنا منك. والله يا حنان انا ما اتاخرش، بس هو للاسف الشديد ان الاغاني اللي عندنا بتاعت محمد فوزي يعني قليله جدا جدا، منهم اغاني اطفال اصلا فيعني ما يكملوش. طيب في كمان الله يحسن على جمال حبيبي وعنايا محمد فوزي، انا مامة نور شعيب متابعاك من زمان ربنا يخليك يا رب منور الدنيا كلها حضرتك. تقول ربنا يبارك لك ويسعدك ويحبب فيك خلقه وسلامي والدتك ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم امين. بشكر حضرتك جدا جدا جدا ومنوراني انت ونور والله ربنا يعني يجعلكم دايما كده منوريني. الاجابه هي لمسلسل دواعي امنيه برضو صح ولا غلط، بطوله كمال الشناوي منى شلبي اخراج محمد فاضل سنه 2002، دي مروه مكارم منوره الدنيا كلها. مروه ميرسي على الكلام الحلو. لا تعالوا بقى نقول الاجابه الصح ايه عشان نخش على السؤال اللي بعده. الاجابه الصحيحه المزيكا اللي احنا سمعناها دي بتاعه مسلسل الرجل الاخر. مسلسل الرجل الاخر طبعا من بطوله الاساتذه نور الشريف، ميرفت امين، ماجده زكي، رانيا فريد شوقي، رجاء الجداوي، عزه ابو عوف، وطبعا الوجوه الجديده او الجديده وقتها يعني حاله شيحه واحمد زاهر. تم عرض المسلسل ده يوم 9 ديسمبر سنه 1999 من كتابه مجدي صابر والاخراج لمجدي ابو عميره. كان وقتها احمد زاهر اعتقد كان في المعهد، يعني كان لسه ساعتها كان طالب في المعهد وكان مكسر الدنيا بقى بطوله بقى مع نور الشريف وبتاعه وهو لسه طالب في المعهد. طيب دلوقتي هنخش بقى على السؤال الجديد، والسؤال الجديد سهل جدا جدا جدا بس هو محتاج يعني حبه تركيز. قول ب 2 جنيه يعني مش كتير، قول ب 2 جنيه. يلا ركزوا كده معايا، المزيكا اللي هنسمعها دلوقتي دي بتاعه عمل فني اسمه ايه؟ فيلم، مسلسل، مسرحيه.

سهل جدا. يلا في اللي عرفها في اللي بدأ يشبه فيه بتاعها لسه هنلعبها مرة واثنين وثلاثة، ولكن تعالوا بقى نروح نعمل ميني تورنيدو كده، نموت بمزيكا بغنى بطبقات صوت حلو قوي قوي قوي. وآدم ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010-400-9904. راجعين ومكملين الساعتين الجامدين وميني تورنيدو آدم.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: وساعتين جامدين على الراديو 90 90 هواها مصر. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام مكملين الميني تورنيدو ومكملين خلي ودنك معايا. جامد برضو آدم والله حتة لوحده كده وهو قاعد في الحتة دي مبسوط فيها يعني مش عايز يروح في حتة جامد. طيب في مساء الخير يا حسام شكرا ليك بجد مدام صباح جابت لنا راديو جديد أول ما سمعت حضرتك ربنا يخليك يا رب. امبارح جات لي رسالة بعد الحلقة بعد ما خلصت رقم اخره 43 سمسمة بتقول قول لمدام صباح تصلح الراديو عشان نعرف نسمع البرنامج هما تقريبا مع بعض في مصنع او حاجة. فانا بعت لها رسالة قلت لها مدام صباح عشان خاطري وبتاع فجابت لهم فعلا راديو جديد فانا مبسوط جدا جدا بالرسالة دي. وبتقول يا ريت بقى كمان ميتور هيدو تامر عاشور ورامي صبري وعايز اقول لمروان كل سنة هو طيب عشان عيد ميلاده وقول له معلش جات متأخرة والاجابة هي الحقيقة والسراب ده السؤال اللي فات هي مجاوبة على السؤال اللي فات بس هي مش مظبوطة يعني. وبتقول حسام مروان اول مرة يسمعك ابن مدام صباح سلميلي على مروان وعلى مدام صباح وعليك طبعا يا سمسمة منورة الدنيا كلها. في كمان اغنية كل واحد عنده سر الادم من فيلم كلاشينكوف لا هو مش عارف ده يعني كنت طالبها ولا ده اجابة سؤال ولا ايه هو عمر اللي بعت هو اول اغنية لعبناها كانت صح من فيلم كلاشينكوف بس يعني احنا بنلعبها عادي مش سؤال يعني. منى يوسف بتقول انت التوب مفيش كلام ربنا يخليك يا رب تسلميلي تسلميلي تسلميلي وبتقول دايما متعلق باختيار الموسيقى وانت دايما بتقول خطيره هي فعلا بتكون خطيره وعجبها ايهاب توفيق ومحمد محيي وبتقول المسابقه سهلها شويه. حاضر دي منى يوسف عنايا الاثنين. هاجر سعيد بتقول لي الاجابه صح وبتقول لي المسلسل ده كان قمر والتورنيدو خطير بتاع ادم ربنا يخليك يا رب. اللي كانت عماله تزن فين اهي تعالي ها تمام مبسوطه الاستاذه روبي كله تمام تقول لي تسلم ايدك ايه الحلاوه دي وحلويات وبتاعه خلاص تالي قضيت قوي كده لغايه السنه الجايه خمس ست اغاني ورا بعض ايه تمام. طيب في كمان عندي غدا منصور منوره الدنيا كلها حاضر احنا شغالين على الموضوع اللي انت كتبهولي ده حاضر متقلقيش خالص بس طبعا ممكن تسمعي من الابلكيشن. اني احمد بعتلي الاجابه صح برافو عليك وبتقولي عايزين ميني تورنيدو النهارده اجمد ميني تورنيدو النهارده ويا ريت المسابقه تكون سهله و حاضر عايزه ميني تورنيدو ونير وعمر قديم ولطيفه. انا بصي بقى استني مش دقيقتين دقيقه ونص هتتبسطي هتقومي تزغرطي في اي حته انت قاعده فيها دلوقتي. محمد قرارتي بيقول صباح الطاقه الايجابيه منور الدنيا كلها يا قرارتي. عندي كمان فرحه بتقول ازيك يا رب تكون بخير ببعت اجمل سلام لمحمد الزعيم صاحب الورشه واقول له يزودني في المرتب والنبي يسلم لي على صاحبتي ام يوسف وام ايمان. طيب يا استاذ محمد بقينا بنتوسط في حاجات غريبه يا استاذ محمد يعني عايزين نظره كده في مرتبات الاستاذه فرحه وزمايلها يعني لو نزودهم كده ناس شايفين شغلهم برضو لاكمل وجه وقاعدين بيسمعوا الراديو وهم شغالين يعني مفيش بعد كده فيعني انت عارف الدنيا واخد بالك وال ها حاجات عماله بتغلى وكده فيعني ايه يعني زقه صغير هيبقى كرم كبير قوي قوي منك يعني هو مش واجب عليك هو كرم منك بس مش اكتر من كده. لو المرتب زاد يعني بيقولي لي عشان برضو ممكن يطلع لي اي مصلحه ولا حاجه. المهم في عندي الاستاذ رقم اخره 67 يعني مش عارف والله مش عارف اتحايل عليك ايه اكتر من كده عشان تكتب اسمك يعني والله يعني نفسي تكتب اسمك اكتب وقام بتزعل انا ما قريتش الرساله اكتب اسمك يا حبيبي يا حبيبي خدنا زمان في المدرسه بنسلم ورقه الاجابه نبقى كاتبين اسامينا تعالى نكتب اسامينا تعالى نلضم اسامينا تعالى اي حاجه. مساء الفل الاجابه هي كذا اكتر مسلسل بحبه دي نانسي زكي منور الدنيا كلها نانسي انا كمان والله العظيم بحب المسلسل ده جدا. طيب احنا بدانا نسهلها ونقول ان هو مسلسل بس يا ترى هو مسلسل ايه هو ده السؤال

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
1: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
4: خليك أذكى مع الاي اي واشتري اي لابتوب ببروسيسور انتل كور الترا الجديد من فروع تكنولوجي فالي وادفع بيو من فاليو لحد 24 شهر بزيرو فايده زيرو مقدم وزيرو مصاريف وكمان هتاخد فاوتشر ب 3000 جنيه من سمير وعلي. كلمنا على 15641 تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 332-474-623.
5: واحدة مش هتكمل العلاج لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57-357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة. تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
6: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
1: أنا دلوقتي في مأزق. والله أنا دلوقتي في مأزق. ليه بقى؟ لأن في يعني رسائل كتير قوي كلها حلوة، محتاج إن أنا يعني أقعد أقولها واحدة واحدة وأقول الأسامي وأشكرها واحدة واحدة، ولازم أجاوب السؤال، ولازم عايز ألحق أجيب لكم آخر ميني تورنيدو عشان قبل أذان المغرب، وحاجات كتير قوي، وكل ده مطلوب مني دلوقتي حالا. طب معلش اسمحوا لي، أنا آسف جدا، أنا هقول الأسامي بس بسرعة جدا، يعني هقول شوية كمان منهم مش هقول كلهم. شيماء بشكرك جدا جدا على الكلام الحلو، وبتقول لي أنت بتعرف إزاي تفرحنا وبتعمل لنا حالة جميلة، وبتقدر تغير مود الواحد بطريقة محدش بيعرف يعملها غيرك، ربنا يخليك يا رب. غزل بشكرك جدا جدا. يوسف مجدي حبيبي ربنا يخليك، تسلم، بيقول لي ربنا يعينك، ربنا يخليك، تسلم لي يا رب. كمان عندي ندوش بعت لي صوره كده ليا مجمعه فيها شويه صور ليا، بعتها لي عاملها لي مخصوص، تقول يا رب تعجبك، تسلم ايدك، تحفه تحفه تحفه تحفه. نوها كمان ربنا يخليك يا رب، وعايزه دويتو شيرين ومحمد محي، احنا جبنا محمد محي النهارده. منى يوسف بشكرك جدا. كمان صفيه تسلمي لي على كلامك الحلو دايما. ام روجي بتقول لي مين جميل قوي، مين تورنيدو بتاع الهضبه. في كمان عندي ده يونس حبيبي يونس، منور الدنيا كلها، بيقول الحلقه هتخلص ولسه ما قريتش رسالتي، حقك عليا، كان عايز حاجه لويتني هيوستن وتورنيو نوال الزغبي. حاضر، يعني هنعمل كده المره اللي جايه. هاجر سعيد بشكرك جدا جدا. كمان ساسا شميس تسلمي لي. مي عصام معلش حقك عليا، انا مقصر معاكي جامد جامد جامد جامد النهارده، بس يعني بسرعه جدا نسمع الرسائل بتاعت الولاد. لارا لا بسرعه بسرعه بسرعه. يلا يعني طيب تاني.
2: ازيك يا حبيب قلبي، وحشتني، الحقيقه جميله قوي.
1: وده سليم.
2: اهلا يا ام حسام، هل تعلم انك احسن مذيع في العالم، وانك يعني اقدر حد في العالم؟
1: نبي انت اللي اقمر حد في العالم واجمل حد في العالم، ودي احلى رساله انا ممكن اختم بيها النهارده. لارا وسليم حبايب قلبي، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. طبعا في رسائل كتير ملحقتش ان انا اقولها، بس معلش سامحوني. طبعا اجابه السؤال اللي سالناه من شويه بسرعه برضو خالص، يعني حكايه بنت او بنت اسمها ذات، هو الاجابه الصحيحه للمزيكا الاخيره اللي سمعناها، واللي كان من بطوله طبعا الاستاذه نيلي كريم. عايز اشكر جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. كنت معاكم حسام عصام، بكره قبل دلوقتي بساعتين حلقه جديده من الساعتين الجامدين. وايه معوض كمان بشكرك جدا جدا. نسمه كمان تسلمي لي على ذوقك، ابتسام محمود، كل الناس بشكركم جدا جدا جدا. نتقابل بكره وساعتين جامدين ودقائق، ويكون معاكم الحبيب الغالي مين عطا وسمعني مزيكا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتوفر مشاركة مصر في هذه الاجتماعات إطارا لطرح رؤيتها بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تفوق المعاناة الإنسانية. وخلال كلمته في الأمم المتحدة قال العاهل الأردني إن كل انتهاك إسرائيلي يتم التعامل معه على أنه أمر عارض، وأشار إلى أن ما يحدث من المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية هي هجمات ممنهجة تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما شدد العاهل الأردني على أن تطلعات الحكومة الإسرائيلية باتت تشكل تهديدا إقليميا، معربا عن أمله في انتهاء التقاعس السياسي العالمي بشأن القضية الفلسطينية. وزراء خارجية مصر السعودية باكستان وتركيا عقد اجتماعا تشاوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إذا استمرار التوترات في المنطقة وأبان الاعتداءات التي تستهدف السعودية بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة. كما شددوا على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرياتها. كما جدد الوزراء التأكيد على دعم السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية. الفريق أشرف سالم زهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تفقد مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالأكاديميات العسكرية، وأشار لأن المعيار الوحيد للقبول هو الإمكانيات والقدرات الذاتية للطالب وقدرته على تحقيق التمييز في جميع الاختبارات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع المتقدمين. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أوضحت في بيان أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظم العمل الضريبي والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. رياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم اخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق امام الجيش الرواندي في الدورة التمهيدية الثانية لدوري الابطال، حيث من المقرر ان تقام مباراة الذهاب في 16 أكتوبر المقبل في رواندا والاياب في 24 أكتوبر بالقاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 29.
0: الدقيقة الأولى.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: يا مساء الفل والحلاوة والجمال واللزازة على كل مستمعينا مستمع الراديو 90 90. ومين عطى معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9 وسمعني مزيكا. حلقة الثلاث من سمعني مزيكا زي ما احنا متعودين يعني حلقة التوب 10 وأجمد 10 أغاني موجودين الفترة دي وترند ومكسرين الدنيا. والمطلوب مننا طبعا نخش على صفحة راديو 90 90 أو تبعتولي على 199 أو 010-400-9904 تبعتولي الفوتنج بتاع التوب 3 النهاردة في حلقتنا. النهاردة معنا مين بقى؟ معنا تولي تجارية قوي وتامر حسني الفاكرني وعمرو دياب وانتي جنبي. نخش نفوت على صفحه راديو 90 90 او الاس ام اس زي ما قلنا او الواتساب بتاعنا 010-400-9904 عشان نوصل لاخر حلقه يبقى معانا التوب 3 بتوعنا. وفي الوسط كده لو حد يسمع حد عايز يسمع تراك او عايز يلعب مزيكا معينه يبعت لي على الفيسبوك او على الواتساب او العب له تراك على طول. وخلينا نبدا كده بمصطفى حجاج خطوه. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب خلينا نبدأ سباق الأغاني حلقة الثلاث من زمان مزيكا بالمركز العاشر. معنا النهاردة اللي احتلوا النجم وائل جسار بأغنية نص الليل. ونص الليل طبعا كلمات عبد الرحمن محمد وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
2: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زور موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

غنوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
2: ولسه مكملين على هوا راديو 90 90، ودايما هوا مصري ومين عطا معاكم كل 3 و4 من 7 ل 9، ومكملين سباق الاغاني بتاعنا. بس قبل ما نكمل عايزين نروح للواتساب نمسي على الناس اللذيذه الجميله قوي. يوسف مجدي مساء الفل عليك يا مينا، مساء الفل عليك يا يوسف يا عالمي، وموجود من اول الحلقه معاك اهو، برافو عليك. مين تاني؟ ازيك يا بينا؟ انا صفاء خليل وعايز اسمع شيرين كتير كتير. دي اغنيه ولا شيرين كتير في المطلق؟ عامه اول مره اشترك، انا بحب اشترك معاك في البرنامج، وانا بحب 90 90 وكلكم قوي، واحنا كمان بنحبك جدا جدا وبنتشرف ان انت دايما بتسمعينا. والعاب الغنوة لشيرين لحد ما تاكدي لي بس ان مفيش غنوة اسمها تقريبا كتير كتير. في انا كتير ممكن. محمد قررتي صباح الطاقه الايجابيه، مساء الطاقه الايجابيه، مساء الفل عليك يا حبيبي. ونروح دلوقتي للمركز التاسع معانا النهارده اللي احتله النجم مصطفى قمر باغنيه امر قمرين. أمر أمرين طبعا كلمات مودي نبيل وألحان أردني وحازم إكس ألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.
0: سمعني مزيكا مع مين؟

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
2: منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يخوض حاليا مواجهة قوية أمام نظري التونسي في نهائي بطولة إفريقيا. المنتخب الأول لكرة القدم يواصل استعداده لمواجهة أنغولا في تصفيات أمم إفريقيا. الإسماعيلي يخسر من الرباط والأنوار بهدف ويودع كأس مصر لكرة القدم من الدور التمهيدي. زين الدين زيدان يبدأ مهمته رسميا على رأس القيادة الفنية لمنتخب فرنسا. وأخيرا المدير الفني لأرسنال ميكيل أرتيتا يتوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي لتوقيع عقد جديد.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطا معاكم كل 3 4 7 9 ومكملين سباق الاغاني بتاعنا والواتساب كمان مسجز. رقم لا مش ده ياسر حرب بعت لي مينا مساء الخير، انا بمس عليك اول مره اشارك معاك في البرنامج وكنت عايز امسي عليك وعلى كل المستمعين واحنا كمان بنمس عليك. وكنت عايز استاذنك عايز اسمع حاجه لجورج وسوف او كلام الناس، انا هي الاثنين. يبقى كده عندنا اوردرين، واحد شيرين عبد الوهاب وواحد كلام الناس او جورج وسوف. طيب بعد الفصل اللي جاي ده هلعب الغنوتين على طول، انا الاثنين حاضر. وصلنا دلوقتي للمركز الثامن معنا النهارده اللي احتله النجم حمادة هلال بأغنية يا نسينا، كلمات حازم اكس والحان اردني وحازم اكس وتوزيع فلسطيني. اسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: قولي يا ست شيرين وسلطانينا، قولي قولي.
1: دلوقتي بتسمع سمعني مزيكا، سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.

طيب مين تاني بعت لنا مساء السعادة على حضرتك، ممكن اسمع حاجة على ذوقك لسلطان القلوب جورج وسوف، دي ام رحيم اسماعيلية، تحياتي ليكي ولكل اهل اسماعيلية وعنايا الاثنين. يبقى كده في طلبين لجورج وسوف، هنلعب الفصل اللي جاي ده اعلانات وبعديه على طول تراك لسلطان الطرب جورج وسوف. يلا بينا، ما اقدرش ازعلكم، ما اقدرش.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس هي الفنون النسخة 6.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي

لإعلانك على الراديو 9090. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا سمعني مزيكا ومين عطاك معاكم كل 3 و4 من 7 9 ومكملين حلقه الثلاث يعني حلقه سباق الاغاني والواتساب. مين بقى ام رحيم بتشكرنا تقولي الف مليون شكر على ذوقك يا سلام، ده كلام جميل قوي قوي، ده انا اللي شكرا. محمد كراتي بيقول لي الترتيب بتاع التوب 3 عمرو دياب تامر حسني توليت. ماشي يا كراتي، هنشوف في اخر الحلقه. طيب هاي مين، انا نهى، ممكن محمد محي وشيرين نورين بحبك. ما احنا لسه لاعبين شيرين دلوقتي بقى، عايزين نلعب حاجه تانية يعني، اختاري حاجه تانية العبها لك. بتقولي الحلقه حلوه قوي، حلوه بيكم يا نهى. طيب نكمل سباقنا دلوقتي، وصلنا دلوقتي للمركز السابع معانا النهارده، اللي احتله النجم رامي جمال باغنيه مش طبيعيه، وطبعا مش طبيعيه كلمات مودي نبيل والحان فارس فهمي وتوزيع وسام عبد المنعم. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتوفر مشاركة مصر في هذه الاجتماعات إطارا لطرح رؤيتها بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية والتأكيد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى مع نظير الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تناول اللقاء عددا من الملفات الإقليمية، كما تم التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى وزير الخارجية في نيويورك أيضا مع رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجموعة بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية الوطنية. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد أن الأزمات التي تشهدها المنطقة تفاقم المعاناة الإنسانية. وخلال كلمته في الأمم المتحدة قال العاهل الأردني إن كل انتهاك إسرائيلي يتم التعامل معه على أنه أمر عارض، وأشار لأن ما يحدث من المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية هي هجمات ممنهجة تهدف إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. كما شدد العاهل الأردني على أن تطلعات الحكومة الإسرائيلية باتت تشكل تهديدا إقليميا، معربا عن أمله في انتهاء التقاعس السياسي العالمي بشأن القضية الفلسطينية. وزراء خارجية مصر السعودية باكستان وتركيا عقدوا اجتماعا تشاوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال الاجتماع التأكيد على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو لعام 1967. كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء استمرار التوترات في المنطقة وأدان الاعتداءات التي تستهدف السعودية بما في ذلك الاعتداءات الحوثية الأخيرة. كما شددوا على أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرياتها. كما جدد الوزراء التأكيد على دعم السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة الشرعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما دعا قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على طهران حتى تتوقف عما تقوم به من ممارسات من بينها مهاجمة السفن التجارية. وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه فور تولي منصبه بادر بالدخول في مفاوضات مع إيران وعرض عليها تعاونا اقتصاديا كاملا مقابل إنهاء برنامجها النووي ووقف دعمها للإرهاب، إلا أنها رفضت بشكل قاطع وكان ذلك خطأ فادح. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أوضحت في بيان أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظم العمل الضريبي والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. رياضيا، الاتحاد الافريقي لكرة القدم اخطر الزمالك بموعد مباراتي الفريق امام الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الثاني لدوري الابطال، حيث من المقرر ان تقام مباراة الذهاب في 16 أكتوبر المقبل في رواندا والاياب في 24 أكتوبر بالقاهرة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: انتوا لسه بتسمعوا مينا عطا وسمعني مزيكا كل 3 و4 من 7 ل 9 ومكملين حلقه الثلاث يعني حلقه سباق الاغاني. وصلنا دلوقتي للمركز السادس معانا النهارده اللي احتلته النجمه نانسي عجرم باغنيه اشهادي يا دني. اشهادي يا دني كلمات كريم عبده والحانه وتوزيع باسم رزق. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: طيب قبل نقول المركز الخامس معنا النهاردة، نهى بعتلنا عايزة تسمع أغنية لي أنا وشاهين، عشان بتقولي أنا أول مرة أسمع البرنامج وبحبك جدا يا مستر أكرمي. فبعد المركز الخامس ده على طول هلعب لك أنا الصاحب. المركز الخامس معنا النهاردة النجم وائل كفوري بأغنية قربة الشتوية، دي كلمات سين وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عباس صباح. نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90 FM.
2: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 32 ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي ليلا غائم. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 44% ليلا 57%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 29 ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 34 ليلا 27. الغردقة نهارا 35 ليلا 26. بورسعيد نهارا 28 ليلا 23. وأسوان نهارا 39 ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 على الراديو 90.

0: الراديو 90 هواها مصري.
1: شغل مزيكا في المدكوك.
0: سمعني مزيكا مع مين عطا على الراديو 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ولسه مكملين حلقه الثالث من سمعني مزيكا وسباق الاغاني بتاعنا. وصلنا دلوقتي للمركز الرابع معنا النهارده النجمه انغام باغنيه دي روحي. كلمات تامر حسين والحان عزيز الشافعي وتوزيع شريف مكاوي. نروح نسمعها ونرجع نكمل حلقتنا من سمعني مزيكا.

طيب خلينا دلوقتي نروح للمركز الثالث معانا النهارده في حلقه الثلاث من سمعني مزيكا توليت جريئه قوي جريئه قوي. طبعا الشعر طبعا توليت والحانه ومعتز ماضي هو اللي موزع. نسمعه ونرجع نسمع المركز الثاني والمركز الاول. يلا بينا.

0: سمعني مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: خلينا دلوقتي نروح للمركز الثاني معانا النهارده من حلقه الثالث سمعني مزيكا. بتراجع مركز عن الحلقه اللي فاتت، نجم الجيل تامر حسني، الفاكرني، كلمات مصطفى ناصر، الحان محمد يحيى، وتوزيع الهام دهيمه واحمد حسين. نسمعها ونرجع نسمع المركز الاول.

0: مزيكا على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: ووصلنا دلوقتي للمركز الاول حسب تصويتكم انتوا، الهضبه عمرو دياب بغنية وانتي جنبي، كلمات مصطفى حدوته، الحان ايهاب عبد الواحد، وتوزيع احمد ابراهيم. نسمعها ونرجع نختم الحلقه اللذيذه قوي دي.

0: سمعني مزيكا مع مين عاطف على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: وللأسف الشديد حلقتنا خلص النهاردة من سمعني مزيكا. كنت معاكم مين عطا, ورب المزيكا يكون عجبتكم وعلى خيال خيالكم. وإن شاء الله استنوني بكرة وكل 3 و4 و7 و9, وبكرة محضر لكم شوية مزيكا عنب العنب. أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله, وباي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى باتريك هلماني رئيس جمهورية سيشل وباري فور وزير خارجية سيشل على وشك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين. وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد التقى أيضا مع وزير خارجية موريتانيا محمد سالم. وخلال اللقاء شدد الوزيران على أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة الهجرة غير النظامية ترتكز على دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي في نيويورك مع وزير خارجية بلجيكا ماكسين بيبو، حيث استعرض الجانبان مقترح إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى فضلا عن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال أن استمرار تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي اختار على مدى سنوات احتواء الصراع بدلا من السعي الجاد إلى حله. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد العاهل الأردني أن ما يجرى في قطاع غزة يمثل محاولة لطمس الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد على الأرض. كما أكد أن سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثل تهجيرا قسريا وجريمة حرب. الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر أكد أن منطقة الشرق الأوسط تمر بواحدة من أخطر المراحل في تاريخها، داعيا إلى تجريب الحوار للوصول إلى الحلول السلمية. وقال أمين قطر في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن قطر لديها قناعة بأن الحوار هو الحل الأنسب لجميع القضايا والمشاكل في المنطقة. ووصف أمير قطر ما جرى في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية ووصمة عار في الجبين الإنسانية، مؤكدا أن عدوانية إسرائيل باتت تطال دول الجوار وتهدد أمن المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما دعا قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على طهران حتى تتوقف عما تقوم به من ممارسات من بينها مهاجمة السفن التجارية. وقال ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه فور توليه منصبه بادر بالدخول في مفاوضات مع إيران وعرض عليه تعاونا اقتصاديا كاملا مقابل إنهاء برنامجها النووي ووقف دعمها للإرهاب، إلا أنها رفضت بشكل قاطع وكان ذلك خطأ فادح. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أوضحت في بيان أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظم العمل الضريبي والتحول الرقمي وتحسين الخدمة المقدمة للممولين. رياضيا، منتخب مصر لكرة القدم للشباب مواليد 2007 يستعد لخوض منافسات تصفيات شمال افريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 سنة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90 مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم.

ايام مساء الفل عليكم. حلقه جديده من راديو تريندينج هنبداها حالا مع بعض على هوا الراديو 90 90. معاكم غدير حسين زي كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل، بنتكلم طول الساعتين عن الفن والفنانين. حلقتنا النهاردة حلقة يوم الثلاث 22 سبتمبر 2026، هنبدأها كالمعتاد بفقرة نجوم الترند أو الكلام على مين، وبعدين نروح لفقراتنا المختلفة اللي أكيد ليها علاقة بالفن وأهل الفن على مدار الحلقة. تقدروا تتواصلوا معي عن طريق الواتساب 010-490-904، تقولوا لي عايزين تسمعوا أغاني مين، وكمان عايزين تعرفوا أخبار عن مين من الفنانين. أما بقى صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، تقدروا تدخلوا عليها هتلاقوا في مسابقة عايزاكوا تجاوبوا عليها. اللي هيجاوب عليها صح يكتب جنب الإجابة اسم مطرب أو مطربة بيحبهم، عشان اللي بيكسب لهم أغنيتين متتاليتين في نهاية الحلقة. يلا بينا بقى نبدأ حلقتنا بأول أغنية معانا النهاردة، حميد الشاعري وهشام عباس عيني. وارجع لكم على طول أو أبدأ معاكم أول أخبارنا في أول فقراتنا نجوم الترند.

راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90 90، هواها مصري.

الفنان طارق الدسوقي في قد المقام مع بسنت باكر يوم الأربعاء من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: 90 هواها مصر. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90. مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: يلا بينا نبدأ حلقتنا وأول فقرتنا وهي فقرة نجوم الترند، ومعاكم طبعا غدير حسين ل 11 بالليل. الترند والكلام النهاردة ولليوم التاني على التوالي عن أحمد العوضي اللي نزل بيان يوضح، أو نقدر نقول بيان توضيح واعتذار عن تصريحاته عن العربيات اللي اتفهم ان المقصود بيها ياسمين عبد العزيز زوجته السابقة. العوضي في بيانه أكد انه ما كانش يقصد خالص حياته الشخصية في كلامه عن العربيات، واعتذر لياسمين اذا كان اتفهم كلامه غلط، ووصف ياسمين بانها نجمة العالم العربي الاولى، وان هو بيكن ليها يعني كل الاحترام والتقدير والكثير من الذكريات الحلوة والطيبة. ده أول ترند معانا النهاردة، لكن هقول لكم باقي الأخبار بعد ما نسمع سلام كبير.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: لسه مكملين أخبارنا في فقرة نجوم الترند والترند والكلام. كمان النهاردة كان عن منى زكي، ده بعد اختيارها من جانب مهرجان الجونة لتكريمها في نسخة العام الحالي من المهرجان، ومنحها جايزة الإنجاز الإبداعي تقديرا لمشوارها الفني والسينمائي. كمان من الفنانين اللي تصدروا ترند النهاردة فيلم ريد فلاج بطولة أحمد حاتم وشريف منير. الحقيقة يعني صناع الفيلم نزلوا بيان قالوا فيه إن الأغنية الدعائية للفيلم ما تمش حذفها من الفيلم زي ما بيتردد، وإن هم بينسقوا في الوقت الحالي مع رامي صبري على اختيار معاد طرح الأغنية. مفيش بقى دقايق من البيان فوجئنا برامي صبري كاتب على حسابه، كتب: تم إلغاء الأغنية نهائيا ولن أقبل الاعتذار. خلونا بقى مع بعض كده نتابع الأيام اللي جاية عشان نعرف يا ترى المشكلة دي هتنتهي على إيه. ده بالنسبة للترند النهاردة. هنروح بعدين لستوريز النجوم، ولكن نسمع أنغام الأول وارجع لكم.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على الراديو 90 هواها مصري، ووصلنا لستوريز النجوم. رانيا فريد شوقي كتبت على صفحتها على فيسبوك وقالت: كبرت وعرفت ان اكتر حاجة بتضيع العمر انك تستنى الناس تتغير، وهي اصلا مرتاحة كده وعمرها ما تتغير. ده حكم. ده كلام رانيا فريد شوقي. هنكمل باقي اخبارنا كمان، نروح على انستجرام. سيرين عبد النور عبرت عن سعادتها بخاصيه البلوك والغاء المتابعه، اللي بقوا الهوايه المفضله بالنسبه لها على السوشيال ميديا خلال الفتره الاخيره. ايه رايكم في كلام سيرين؟ ابعتولي قولولي اخر بلوك عملتوه كان لمين وسببه ايه. نروح بقى نسمع شيرين وبعدين نرجع لكم تاني. لسه مكملين راديو تريندينج على راديو 90 ومعاكم غدير حسين.

0: الراديو 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: مصر تتوج ببطولة إفريقيا للناشئين لكرة اليد بعد فوزها على تونس بنتيجة 28-25. بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 2009 تصل إلى سويسرا للمشاركة في بطولة السباقة الدولية استعدادا لبطولة كأس العالم في نوفمبر المقبل. منتخب مصر للشباب مواليد 2007 يستعد لمواجهة ناديه الليبي بعد غد في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما. المنتخب الأول لكرة القدم يواصل استعداده لمواجهة أنغولا في تصفيات أمم أفريقيا. وأخيرا الإسماعيلي يخسر من الرباط والأنوار بهدف ويودع كأس مصر لكرة القدم من الدور التمهيدي.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

0: وراها مصري.
1: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90.
2: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: راديو تريندينج على الراديو 90 90، مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين باقي أخبارنا عن الفن والفنانين. برسالة وكلمات مؤثرة أحيت فدرة ذكرى وفاة هشام سليم، ونزلت صورة ليهم مع بعض وعلقت عليها وقالت: عدى 4 سنين على رحيلك يا هشام، كنت وما زلت أعز صاحب ليا. أحلى حاجة فيك إنك كنت بتقولي الحقيقة من غير تجميل ولا مجاملات. كنا مهما نتخانق نصفة بفنجان قهوة ولا كأن حاجة حصلت. رحمة الله عليك يا هشام يا ابن صالح سليم، وحشني ووحشنا كلنا جدا. ده كلام فدرة، فربنا يصبرك يا فدرة. ده بالنسبة لستوريز النجوم. هنروح لخاص وحصري، ولكن نسمع الأول رامي جمال وبعدين حلقة جديدة من زي ما بقولك كده الأستاذة إسعاد يونس، وارجع لكم مرة تانية. لسه معاكم غدير حسين ل11 بالليل.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: فقعدة فضى كده ببص حواليا في البيت، لقيت حاجة عجيبة جدا، ألبوم صور. والله زي ما بقولكوا كده، ألبوم صور يا حلاوة، من بتاع زمان ده، فاكرينه اللي تلاقيه صفحات صفحات كده فيها لزق وسيلوفان وشفاف، واللزق دايما مع الوقت كده رايح مفعوله، والسيلوفان فاكك، والصور ساقطة بين الصفحات. كل بيت من بيوتنا فيه دايما حبة ألبومات حلوين كده. القصد قعدت أفر في الصفحات وألحق الصور اللي بتقع، وأبص على ظهرها وأقرأ أسامي وأشوف ناس اللي فارقنا منهم واللي لسه موجود بس الزمن عمل عمايله معاه، أحداث وحكايات وأماكن وسفريات وناس. إيه زمن، فكرة التصوير زمان والله كان فيها مجهود، كان فيها مجهود جامد، فبالتالي الصورة دي كان ليها معزة وقيمة كده. يعني مبدئيا مثلا كان لازم يبقى عندك كاميرا، واللي كان عنده كاميرا ده بقى زمان يا سلام سلم، ده كان ممكن من فرط القلاطة يمشي يدي الناس بالشلاليت في الشارع معاه كاميرا يا جدع. ده غير بقى المجهود المبذول في الصورة نفسها، إيشي ظبط للعدسة، وإيشي ظبط للوقفة، وإيشي اضحكوا، وإيشي طرحتك طايرة يا فلانة، اعدل وشك يا علان، ضم شوية يا اسمك إيه، حوشي شعرك من على عينك يا اسمك إيه. ما هو أصل الكاميرا فيها فيلم، والفيلم بفلوس، مش كليك وخلاص كده، واللي ما يعجبش ديليت، لأ يا حبيبي ده بفلوس، هي صورة وانت وبختك، ابقى عينها بقى بعد ما تطبع. يختي ده الطباعة كمان كانت حوار لوحدها، تروح طويل طويل كده شايل علبة الفيلم 36 صورة ورايح بيها لمحل المصوراتي، تديها له ويديك معاد زي دكاترة السنان، وتروح يوم تاني تستلم بقى وكلك شوق ولهفة، وتعرف ثمرت مجهودك بقى، ده انت صورت عملت مجهود
2: زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

تلقى المصوراتي في عينه نظرة احنا ضحينا بالام والجنين، وبيديك ظرف فيه 7 صور ويقولك معلش الباقي اتحرق، قوم ترسى ذكريات الرحلة ولا الحفلة على 7 صور، منهم 2 مهزوزين وواحدة طالع فيها كتف بني آدم وديل الجمل وطبطين من الهرم، ومع كده ناخد الصورتين اللي طلعوا ونكتب على ظهرهم التاريخ والمناسبة ومين موجود في الصورة، ونجيب ألبوم ونشيل ونعبي جوه منه الذكريات. التعقيد ده واللفة الطويلة دي كانت بتخلي للصورة قيمة ومعنى كده، عكس بقى صور اليومين دول كده بهجتها في ساعتها وخلاص كده. فين وفين بقى لما ترجع تبص على صورة خدتها أو اتخدت لك، ونادر لما يجي في بالك تطبع صورة وتحولها لكارت ملموس، وشوية وتقرر تنظف التليفون، وأول ما تروح المقشة تروح على الصور شيل ورمي يا جدع. ما زي ما بقول لكم كده، ما هو احنا بنعمل كده كلنا. تعرفوا ان اول صورة اتخذت في افريقيا كلها كانت في مصر، وتحديدا في اسكندرية سنة 1839، ويقال انها كانت صورة لمحمد علي باشا شخصيا، ولما شافها استعاذ بالله وقال ايه ده يا خبر، عمل شيطاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الحقيقة الباشا الميال للحداثة انبهر بالاستخراع الجديد ده، ومصر بقت هدف للمصوراتية الجداد في الدنيا كلها، وده ساعد في نقل صور كتير لمصر وشكلها في اوائل القرنين اللي فاتوا دول. خلونا نستعجب احيانا ونتحسر كتير. الحقيقة ظهور التصوير الفوتوغرافي قضى تقريبا على الكلاسيكية اللي في الفنون التشكيلية، فظهر بقى التجريد والتكعيب والبوهيمية والسريالية وكل الحاجات الملخفناتية اللي بيفهموها اللي عاملينها. بس دي التصوير الفوتوغرافي بقى مهنة وفن واحتراف وجزء مهم جدا، إن لم يكن الأهم في صناعة إيه؟ الخبر. ويقولك في عرف الصحافة الصورة بألف كلمة، وأكم صور جابت حقوق، وأكم صور خربت بيوت، وأكم صور جابت داغ جيوش. والله زي ما بقول لكم كده.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90 على الراديو 90.90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين كلامنا عن الفن والفنانين في راديو ترندنج على راديو 90.90 معاكم غدير حسين. وصلنا لفقرة خاص وحصري. هنروح لخبر عن عمرو يوسف هيظهر كضيف شرف في أحداث الفيلم الجديد الفيل عدر فيل بطولة أحمد فهمي وأسماء جلال. الفيلم بيظهر فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضي وميشيل ميلاد. ده بالنسبة لخاص وحصري. النهاردة هنروح لما يفوتكش بعد ما نسمع توليت وأمير عيد أو أمير عيد وتوليت عيون الناس.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، وهنروح بقى الواتساب شويه 010 490 90 4. عبد الله زكي بيقول مساء الخير، عايز اغنيه لاسراء وابنها يونس وفريد. حاضر، الاغنيه اللي جايه على طول. كمان مساء الفل، اغنيه ما تغيبش لعمرو دياب، اهداء من بحر لمريومه. احنا شغلنا عمرو دياب النهارده، فاختار حد تاني. في كمان احمد ابراهيم بيمسي علينا وعايز يسمع مش مرتاح لحماده هلال. حاضر، احضرها لك. في كمان احمد السعدي بيقولي غادي، او كان بعت مسج غلط فبيقولي مش بيقولي بعت لي سمايل فيس. مش اثبات حضور يعني. كمان من الرسائل بحب قوي الاغنيه، هو ممكن اسال سؤال؟ هو اتام ده كان لمينا بس مبعوته متاخر شويه، يا ترى مين هيعمل البوم جديد او قريب يعني، او حاجه مع شاهين ولا لا؟ هو لحد دلوقتي لسه، لو ما يبقى في حاجه اكيد انا كمان هقول له. في كمان محمد كررتي بيقول مساء الطاقة الإيجابية، وأغنية أصالة 60 دقيقة حياة إهداء من بحر المريومة. حاضر، مش طب نسمع عسلي الأول وبعدين نروح نسمع الدقيقة الأولى من ياسمين الحفنيوي، وارجع لكم تاني. لسه مكملين راديو تريندينج لحد الساعة 11 بالليل، لسه معاكم غدير حسين وبنتكلم عن الفن والفنانين.

0: الراديو 90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: معنى الضرير المغربي ناصر بوريطة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية التي تجمع مصر والمغرب والحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيدا بمخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية المغربية وأهمية البناء عليها لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وعلى الصعيد الإقليمي تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية والتطورات في السودان وليبيا، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك. كان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد التقى في نيويورك أيضا مع نظيره رواندي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز علاقات ثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك. العهد الأردني الملك عبد الله الثاني قال إن استمرار تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي اختار على مدى سنوات احتواء الصراع بدلا من السعي الجادي إلى حله. وفي كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أكد العهد الأردني أن ما يجرى في قطاع غزة يمثل محاولة لطمس الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد على الأرض، كما أكد أن سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تمثل تهجيرا قسريا وجريمة حرب. الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر أكد أن منطقة الشرق الأوسط تمر بواحدة من أخطر المراحل في تاريخها، داعين إلى تغليب الحوار للوصول للحلول السلمية. وقال أمير قطر في كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن قطر لديها قناعة بأن الحوار هو الحل الأنسب لجميع القضايا والمشاكل في المنطقة. ووصف أمير قطر ما جرى في قطاع غزة بأنه إبادة جماعية ووصمة عار في جميع الإنسانية، مؤكدا أن عدوانية إسرائيل باتت تطال دول الجوار وتهدد أمن المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى الإصرار في اتخاذ هذه الخطوة، مؤكدا أهمية دعم حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد الرئيس التركي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف الصراعات وحماية المدنيين وتحقيق السلام. كما جدد الرئيس التركي التزام بلاده باتفاق شرم الشيخ، داعيا إلى البدء في إعادة أعمار قطاع غزة. اقتصاديا، رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال أوضحت في بيان أن لقاءاتها مع رؤساء وممثلي الإدارات الضريبية بدول البريكس تناولت تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير نظام العمل الضريبي والتحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين. رياضيا، منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يتوج بلقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على المغرب التونسي بنتيجة 28-25 في المباراة النهائية للبطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 90
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: التوجيه مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالية.

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
3: ومن أخبارنا
2: موضوع
4: زي ما حضراتكم كنتوا تتابعيني
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: معلومة ومعرفة نقاش
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات
3: رياضية فنية رياضية
2: سياسة
4: خلال
2: اقتصاد
3: وفي مؤشرات البورصة
2: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. راديو تريندينج على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج ومعكم غدير حسين. ووصلنا لفقرة ما يفوتكش. ما يفوتكش من يوم 29 سبتمبر لحد 2 أكتوبر عروض أوبرا عايدة في المسرح الكبير بدار الأوبرا. وما يفوتكش يوم 27 سبتمبر حفل أوركسترا وتريات الأوبرا في مسرح سيد درويش في اسكندرية. وكمان ما يفوتكش يوم 4 نوفمبر حفل أنغام في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ده بالنسبة لي ما يفوتكش. هنرجع تاني لأخبار الفن والفنانين ونروح لفقرة أخبار سريعة، لكن نسمع تامر عاشور الأول وارجع لكم.

0: على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة ثانية ووصلنا للأخبار السريعة. الفنانة الكبيرة نادية عزت أعلنت اعتزالها التمثيل وكتابة السيناريو واكتفت باللي قدمته في مشوارها السنين اللي فاتت. هنروح لخبر تاني أنه بشكل نهائي تقرر عرض فيلم عصام عمر الجديد بحر في شهر أكتوبر اللي جاي. الفيلم بيشاركوا بطولته جيهان الشماشرجي وحاتم صلاح ورحمة أحمد. أما حجازي متقال فطرح أغنية سينجل جديدة اسمها فين قلبي من كلمات رامي جمال وألحان فولكلورية مع الاستعانة بالاي اي أو الذكاء الصناعي يعني أو الاصطناعي وتوزيع طوخي. ده بالنسبة لبعض الأخبار السريعة. نسمع بقى عدوية محمد عدوية وأرجع لكم تاني.

لسه مكملين راديو تريندنج على راديو 99 معاكم غدير حسين. وعايزه افكركم مسابقتنا لازم تجاوبوا بقى يعني جنب الاجابه الصحيحه تكتبوا اسم مطرب او مطربه بتحبوهم. عشان اللي هيكسب هيكسب ايه؟ هيكسب اغنيتين ورا بعض للفنان اللي بيحبه. فانا شايفاكم كلكم مجاوبين بس مش كاتبين اسم مطرب او مطربه. هروح لرسائلكم على الواتساب. منى من اسكندريه كاتبه لي كلام جميل، انا بشكرك بجد، بتسعديني في كل حلقه بكلامك الرقيق الجميل ده. في كمان انتوا كنتوا طالبين مني اغنيتين، اعتقد احمد ابراهيم كان طالب مش مرتاح لحماده هلال، وفي مين تاني اغنيه اصاله، بحر بيهدي مريومه، اغنيه 60 دقيقه حياه لاصاله. فنسمع الاغنيتين ورا بعض وارجع لكم على طول.

طبعا احنا لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 9090. ما تنسوش تبعتولي على 010-400-9904، ده الواتساب، او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 9090. عايزين تسمعوا اغاني مين النهارده، وكمان عايزين اخبار عن مين من الفنانين. لسه معاكم غدير حسين ل11 بالليل.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة غدا درجة الحرارة نهارا 32، ليلا 21. حالة الجو نهارا صافي، ليلا غائم. سرعة الرياح نهارا 11 كيلومتر في الساعة، ليلا 14 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 44%، ليلا 57%. ودرجات الحرارة في بعض المدن غدا: الإسكندرية نهارا 29، ليلا 23. شرم الشيخ نهارا 34، ليلا 27. الغردقة نهارا 35، ليلا 26. بورسعيد نهارا 28، ليلا 23. وأسوان نهارا 39، ليلا 26.
0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطه مش حاجه معلش
2: يا خط تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. راديو تريندينج مع غدير حسان على الراديو 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.
1: رجعت لكم مرة ثانية ومكملين مع بعض راديو تريندينج على راديو 90 ووصلنا لفقرة القصة وما فيها. فأول تجربة إخراج ليها في عالم الدراما تعاقدت مخرجة الإعلانات سلمى الكاشف على إخراج مسلسل أسماء جلال في شهر رمضان اللي جاي، واللي أحداثه بدور حوالين اختفاء شحنة ألماز، وبسببها أسماء هتضطر تشتغل في أكتر من مهنة. ده بالنسبة للقصة وما فيها. هنروح بعد كده لفقرة آخر خبر، بس تعالوا بقى نروح نسمع شوية طرب كده وعاشق سارح في الملكوت وارجع لكم.

لسه مكملين مع بعض راديو تريندينج، ووصلنا لاخر خبر. اروى جوده بدات تصوير دورها في المسلسل الجديد اولاد اللذينة اللي هيتعرض حصريا على منصه واتشت، وبيناقش المشاكل اللي بيعاني منها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي. المسلسل بيشارك في بطولته زياد زازا وفاتن سعيد. ده خبر من فقرة آخر خبر. نسمع بقى تكملة للطرب الأغنية دي وارجع لكم تاني. محمد الحلو والشيخ سعيد حافظ، يا حبيبي.

0: على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها

0: على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57 357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: رجعت لكم مرة تانية وهنكمل بأي أخبارنا. انتهى أحمد سعد من تسجيل أغنية دويتو جديدة هتجمعه مع المطرب اللبناني رامي عيش، والأغنية اسمها سلطنة، وهي من كلمات محمد البوغة وألحان محمد عبد المنعم. طبعا هم نزلوا كمان يعني رامي الحقيقة عيش نزل كده فيديو كده كوميدي ليهم مع بعض، إن أحمد سعد نايم في العربية وبعدين هو صحى على صوت الأغنية. كمان هنروح لخبر ان لؤي هينزل اغنيته الجديدة هو اللي ساب. الاغنية دي هتكون من كلمات وائل توفيق والحان محمود صبري وتوزيع تومة. كمان بقى من ضمن اخبارنا ان هشام ماجد هيبدأ تصوير مسلسله رمضاني الجديد 17 متر، وده في نهاية شهر اكتوبر اللي جاي. مسلسل بيشارك في بطولته محمد عبد الرحمن ودنيا سامي واحمد بلة ومن اخراج كريم الشناوي. نروح بقى اخيرا او اخر خبر معانا، الفيلم ريد فلاج بطولة احمد حاتم وصل تصدره لايرادات السينما للاسبوع الثاني على التوالي، وجمع اول امبارح 1,360,000 جنيه، وجي في المركز الثاني فيلم محمود الثاني بطولة احمد غزي وكزبرة وجمع 801,000 جنيه. اما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم خلي بالك من نفسك لياسمين عبد العزيز واحمد السقا وجمع 216,000 جنيه. بكده خلصت حلقتنا، واللي كسب معانا محمد كررتي قال عبد الغفور البرعي لن اعيش في جلباب ابي، وكان عايز اغنيتين لعمرو دياب، اخترت لك اغنيتين يا رب يعجبوك. اقابلكم ان شاء الله الاثنين اللي جاي على خير. كنت معاكم غدير حسان، يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكم الساعتين اللي فاتوا. بعدي على طول ياسمين الحفني وهي تكون معاكم في الدقيقه الاولى، وبعدها في جوله اخباريه جديده في اخر اليوم من 11 ل 12. خليكم دايما متابعين الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة. مدبولي يتمنى موقف الأمين العام للأمم المتحدة إزاء الحرب في قطاع غزة وتصديه الحاسم للانتهاكات الإسرائيلية للقرارات الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن خالص تقديره واعتزازه للرئيس السيسي وللدور الريادي والمحوري الذي تطلع به مصر داخل منظومة الأمم المتحدة وفي دعم العمل الدولي. وزير الخارجية يلتقي مع عدد من وزرائه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في بيان مشترك مصر والسعودية وباكستان وتركيا يعربون عن قلقهم البالغ إزاء استمرار التوترات والعملية العدائية بالمنطقة. في كلمته خلال اجتماعات الأمم المتحدة العام الأردني يؤكد أن تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين. ترامب يدعو قادة العالم إلى فرض عزلة اقتصادية كاملة على إيران. فرنسا تبدأ في صياغة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن يتضمن إنشاء بعثة دولية لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وزير الاتصالات يعلن أنه يتم الإعداد لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي. منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يتوج بلقب بطولة إفريقيا بعد الفوز على نظيره التونسي بنتيجة 28-25 في المباراة النهائية للبطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من آخر اليوم. هنتابع معاكم أحدث الأخبار المحلية والعالمية وأهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من الساعة 11 لحد الساعة 12 ياسمين الحفاوي، ومن فريق الإعداد إناس سيد، رئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد الصنباطي. في البداية هنستعرض معاكم النهاردة أهم عناوين ملفتنا. البلاف الأول في آخر اليوم هنستمع إلى تحليل سياسي حول ما جاء في لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع اليوناني ووزير الدفاع القبرصي. وملف آخر هنتابع تفاصيل المشاركة والتحركات المصرية في اجتماعات الدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وملف عام مؤتمر الهوية الوطنية المصرية برؤية متجددة. نواصل متابعة فعاليات المؤتمر في مكتبة الإسكندرية ونستمع إلى آراء المشاركين والمحللين والخبراء، ثم نذهب إلى سيوة ونتعرف على الجديد هناك. وفي تقارير برنامجنا النهاردة نقترب من تعليق حزبي حول دور مصر في مساندة الأمن القومي العربي، وتعليق مسؤول فلسطيني عن الموقف المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية. كما نتابع مناقشات الهوية الوطنية وارتباطها بالأمن القومي المصري إلى جانب دور مصر في تنمية دول حول النيل. بعد الفاصل هنبدأ جولتنا مع هذه الملفات ونتابع تقاريرنا من الوزارات والمؤسسات والمحافظات. بعد الفاصل خليكم معنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم من جديد. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزيري الدفاع قبرص واليونان وتناولت اللقاءات سبل تطوير العلاقات خاصة في المجال العسكري والدفاعي إلى جانب تعزيز التعاون الثلاثي لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الاستقرار في منطقة شرق المتوسط. معنا على تليفون التعليق ضفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. أستاذ أحمد برحب بحضرتك.
2: ياسمين أهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المستمعين.
1: فضل لقاءات الرئيس السيسي مع وزيري دفاع قبرص واليونان اليوم، ماذا يعني حرص مصر على تفعيل التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث؟
2: يعني في البداية لازم نتفهم الدائرة التي خلقتها الدولة المصرية في شرق المتوسط من أجل تأمين مقدرات الشعوب والدفاع عن حقوقها في التنمية والحفاظ على المكتسبات التي تولدت بفضل الطبيعة والتي لا يمكن لإنسان أن يجور على حق هذه الشعوب في التمتع بها. الدولة المصرية تدرك جيدا أن الحفاظ على مقدرات الشعوب ينبغي أن يكون محميا بقوات قادرة عن الزود عن هذه المقدرات، ومن ثم إعادة تفعيل العلاقات مع هذه الدول وتحديد اليونان وقبرص وتخليق هذه الدائرة يزيد كثيرا من فعالية وثقة الدول الثلاث في الإقليم ويوحد من رؤاها، ولا يفهم من ذلك أن هذا التعاون العسكري موجها ضد أي أحد أو أنه تعاون يستهدف تهديد أي قوة إقليمية أخرى في الإقليم، ولكنه تعاون تؤكد من خلاله الدول أن الالتزام بالشراكة الاستراتيجية والالتزام بالعلاقات القوية بين الجيوش الوطنية في الدول الثلاث هو موجه للتأكيد على أن هي قوة تحمي مقدرات الشعوب فقط ولا تستهدف تهديد أي قوة أخرى في الإقليم، ودرس الأهم اللي الدولة المصرية بتقدمه من خلال هذه الدائرة التفاعلية.
1: نعم أستاذ أحمد، التعاون المصري اليوناني القبرصي يمتد إلى عدد من المجالات مع اهتمام خاص بالتنسيق العسكري والدفاعي، مع التأكيد على تطوير التعاون العسكري والدفاعي، كيف ترى دور هذا التعاون في دعم الاستقرار ومواجهة التحديات في منطقة شرق المتوسط؟
2: طيب أولا لازم نتفهم القاعدة التي ينطلق منها هذا التعاون. العلاقات المصرية القبرصية اليونانية علاقات ضاربة في التاريخ، وتكاد الثمات المشتركة لشعوب المحافظات المصرية المتشاطئة على البحر المتوسط تتشابه كثيرا مع تلك التي يتمتع بها شعوب الدولتين سواء قبرص أو اليونان. حتى الدولة المصرية كانت حريصة على إحياء مبادرة العودة للجذور لإتاحة الفرصة للقبرصة واليونانيين ممن يتمتعون بصلات وجذور مصرية للعودة إلى الأصول والعودة إلى جذورهم المصرية وزيارة المحافظات التي كانوا قد انطلقوا منها أو لهم ذكريات فيها لجدودهم ولأبائهم. الدرس المهم للدولة المصرية والدولة اليونانية والدولة القبرصية خلصوا إليه أن مقدرات الشعوب الثلاثة خاصة ما تتمتع به الدول الثلاثة من ثروات في الغاز الطبيعي لابد أن تقترن بقوة تحميها، وهذه قوة ليست قوة تهديد كما أشرت، ولكنها قوة تردع أي من تسول له نفسه أن يتصور في لحظة من اللحظات أنه قادر على تهديد مقدرات شعوب الدول الثلاث. وقع الأمر أن هذه الاتفاقيات وهذا التعاون يزيد من فعالية التأثير والنفوذ للدول الثلاثة في منطقة الشرق الأوسط من جانب، ومن جانب آخر يحمي مقدرات الشعوب، وهو الدرس الأهم أن صون الأمن القومي لا يعني فقط التمتع بقدرات عسكرية كبيرة، ولكنه يعني استخدام هذه القدرات العسكرية من أجل أن تكون مؤثرة ونافذة في التأثير على الآخر الذي يمكن أن يتصور أو تسول له نفسه أنه قادر على تهديد هذه الشعوب.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد ناجي أمحا، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية. شكرا جزيلا.
2: شكرا يا أستاذ ياسين. شكرا.
1: معنا تقرير بعنوان الحزب العربي الناصري مصر صاحبة رؤية وسند للأمن القومي العربي، حيث أكد النائب محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري أن التحولات المتسارعة في المنطقة تفرض على مصر مواصلة تحركها السياسي والدبلوماسي بما يحافظ على الأمن القومي المصري واستقرار المنطقة. وقال إن مصر تتعامل مع محيطها الإقليمي من خلال رؤية وثوابت واضحة، وتحرص على فتح مسارات للحوار والتنسيق واحتواء الأزمات بعيدا عن التصعيد. وأضاف أن ثقل مصر السياسي والتاريخي وعلاقتها الواسعة وخبرتها الدبلوماسية تدعم قدرتها على مواصلة التحرك في القضايا المرتبطة بالأمن العربي وتقريب وجهات النظر مع الحفاظ على ثوابت موقفها الوطني. بعد الفاصل نتكلم معكم عن المشاركة المصرية في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد الفاصل خليكم معنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.
3: فسيبك من الحاجات دي، ان هيبقى فيه قرار سريع هنا المفروض تهدي علشان

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90-90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90-90.
1: تتزامن المشاركة المصرية في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة مع تحركات ولقاءات لبحث عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها أمن واستقرار المنطقة والقضية الفلسطينية. يترأس الدكتور مصطفى مدبولي وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهدت نيويورك اجتماع مصري سعودي تركي باكستاني لبحث التطورات الإقليمية وتعزيز التنسيق والجهود الدبلوماسية لخفض التوتر والحفاظ على الأمن والاستقرار. للتعليق معنا على تليفون الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم، أهلا بحضرتك.
2: أهلا.
1: مع تعدد اللقاءات المصرية في نيويورك وطرح عدد من القضايا العربية والإقليمية على جدول المناقشات، كيف تقرأ وضع هذه الملفات ضمن التحركات المصرية؟
2: هي التحركات المصرية على مدى سنوات مش من دلوقتي، بس مساراتها معروفة وأصبحت نموذج الحقيقة، انفتاح على كل دوائر القرار في العالم، رؤية واضحة، رؤية تقوم على الشراكات والتعاون، إبعاد الصراعات، إبعاد التدخلات الخارجية، التعاون مع كل أطراف إحيان السلام، إصلاح النظام الدولي. هي دي يمكن لخصتها قمة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس السيسي في الأمم المتحدة وفي لقاءات مصر مع مسارات السلام، مع مسارات سياسية لإنهاء الحرب حتى بين الولايات المتحدة وإيران، من أنظمة إقليمية قابلة للتوسع وقابلة تكون قادرة على التوازن، إنهاء الحرب في ضمن روسيا وأوكرانيا، إن العالم يحتاج إلى مسارات سياسية مختلفة، كمان طبعا مصر لا تنسى القضية الفلسطينية وأهمية انتقال للمرحلة الثانية من طاق شرم الشيخ اللي تم برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحضور عدد من الرؤساء، قضايا إصلاح النظام الدولي وأهمية إن النظام الدولي متوازن ويكون أكثر عدالة سواء سياسيا أو اقتصاديا، لأنه ضعف النظام الدولي الحقيقة مصر بترى إنه هو السبب الرئيسي في كل اللي حاصل. النظام الدولي اللي بني بعد الحرب العالمية الثانية الحقيقة نظام عاجز عن التدخل في الصراعات، عاجز عن تقديم حلول أو غيره، وبالتالي فطبعا يعني وارد جدا إنه هذه الرؤية المصرية، وحتى في لقاءات الرئيس مع أنتوني غوتيريش رئيس عام الأمم المتحدة رئيس الوزراء، طرح كلمة مصر كان واضح، كمان تصريحات وزير الخارجية مهمة جدا في هذا السياق، الحديث عن الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر وأمن المرور في الممرات المائية في البحر الأحمر أو باب المندب، تمام، أمن الخليج وأمن الدول العربية الشقيقة من الاعتداءات اللي مصر بترفضها طبعا من قبل إيران، يعني كل دي نقاط أعتقد مطروحة، ودي رؤية مصر اللي أصبحت بتمثل الحقيقة نموذج للرؤية الناضجة القادرة على التعامل مع كل التناقضات وكل توازنات القوى في العالم.
1: نعم. أستاذ أكرم، بالنظر إلى الاجتماع الرباعي واللقاءات العربية الأخرى، كيف ترى الحضور المصري والتنسيق مع الأطراف الإقليمية بشأن الملفات العربية والدولية؟
2: أكيد طبعا، يعني سواء مع باكستان، سواء مع السعودية، سواء مع دول المنطقة والدول الإقليمية، دول كبرى زي الصين زي روسيا زي غيره، كل ده مصر بمفتحة على كل دوائر صناعة القرار، علاقاتنا استراتيجية مع الولايات المتحدة وعلاقات قوية جدا واستراتيجية مع الصين ومع روسيا ومع غيره، مع الدول العربية طبعا مصر تتبنى نظام أمني عربي قادر على التعامل مع التحديات حتى بعيدا عن الدول الكبرى. لازم تكون الدول الإقليمية قادرة على صناعة نظام إقليمي أمنيا واقتصاديا يكون قادر على التعامل مع هذه التناقضات. فالحقيقة مصر يعني بتسبق الأمور وبتقدم رؤية متوازنة جدا في هذا السياق.
1: نعم. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، أنا بشكر حضرتك على قراءة هذا الملف.
2: شكرا.
1: أتكلم معكم عن موقف مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، والذي أشاد به عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس. أشاد بالموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية ومشيدا برفض مصر لسياسات التهجير القسري ودورها في دعم الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء الانقسام. جاء ذلك خلال لقاء السفير المصري لدى فلسطين باسم عبد الهادي في رام الله، حيث أكد السفير استمرار دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد السفير المصري على مواصلة التنسيق مع القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم جهود إعادة أعمار قطاع غزة وصولا إلى حل سياسي شامل. لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نكمل معاكم، خليكم تابعينا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: ملفنا هذا بعنوان مؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة في مكتبة الإسكندرية، حيث تتواصل اليوم الثاني فعاليات مؤتمر الهوية الوطنية في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة عدد من المسؤولين والمفكرين والشباب لمناقشة مفهوم الهوية الوطنية المصرية وسبل تعزيزها. للتعليق معنا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير أستاذ جميل.
2: مساء الخير يا أستاذ ياسمين، ومساء الخير على أستاذ المستمعين.
1: مؤتمر يواصل فعالياته لليوم الثاني وبرعاية رئاسية، كيف ترى أهمية انعقاده في هذا التوقيت وما أبرز القضايا التي يناقشها؟
2: هو طبعا يعني الهوية المصرية ده شيء لازم المواطن المصري يكون عارفه كويس، وخاصة جيل الشباب في ظل طبعا المحاولات تغيير الهوية المصرية أو عدم الحفاظ عليها، ومحاولة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي ومحاولة تشويه الماضي وتشويه الحاضر، كل ده لازم يكون في رد من الدولة اللي هي تعمل هذا المؤتمر طبعا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، من أجل توعية الشباب الجديد بأهمية الهوية المصرية. الهوية المصرية هي ثقافة الشعب المصري، هي عادات الشعب المصري، هي تقاليد الشعب المصري، كيفية المحافظة عليها وكيفية تنميتها في نفوس الأجيال الجديدة. الهوية المصرية معناها المسلم والمسيحي مع بعض، الهوية المصرية أرض وحدود وحفاظ على مقدرات هذا الشعب. الهوية المصرية مجالاتها عديدة جدا، الهدف منها الحفاظ على تماسك ووحدة الدولة المصرية. شفنا في عام 2013 وما قبلها وقت حكم التنظيم الإرهابي ومحاولة تغيير الهوية المصرية ومحاولة تغيير الفكر للشعب المصري ومحاولة بدء العنف في الشارع المصري الذي لم يشهده الشارع المصري من قبل طبعا، ومحاولة يعني تغيير كل ما هو ثابت في الهوية المصرية.
1: صحيح.
2: كل ده حاول ان هو هذا التنظيم ان يغيره، محاولة الصدام مع الجيش المصري، محاولة الصدام مع بين المسلمين والمسيحيين، ما كل دي في ثوابت الهوية المصرية.
1: صحيح.
2: الحفاظ على الجيش والحفاظ على المعتقدات الدينية.
1: طب يعني مع المشاركة الواسعة من الشباب، ما أهمية توعية الأجيال الجديدة بمفهوم الهوية الوطنية المصرية، وكيف يمكن الحفاظ على جذورها مع تقديمها برؤية متجددة؟
2: هو طبعا يعني احنا لازم نؤكد على نقطة ان مع تقدم او مع تغير الزمن وتغير المعطيات اللي موجودة على مستوى العالم دلوقتي، فبالتأكيد طبعا الحفاظ على الهوية المصرية أمر مهم جدا، لأن هي يعني ثابت أو من ثوابت الدولة المصرية، من ثوابت الشعب المصري، مش ممكن أنها يتم تغييرها في ظل كل ما يحدث. الحفاظ على الهوية هو الحفاظ على الأرض، هو الحفاظ على التقاليد، هو الحفاظ على السلام، وهو الحفاظ على السماحة، والحفاظ على التاريخ أيضا. يعني كل ده من الهوية المصرية، احنا مستمدين هويتنا عبر التاريخ، من التاريخ نفسه دي الهوية المصرية. احنا نلاقي ان احنا مرتبطين أيضا بتاريخنا، مرتبطين بأثرنا، مرتبطين حتى هتلاقي حضرتك كلمات كتيرة جدا من الكلمات الفرعونية احنا لسه بنتداولها لغاية دلوقتي في حياتنا اليومية. مصر قدرت ان هي تواجه العديد والعديد من الصعوبات على مر تاريخها، واجهنا حروب، واجهنا تحديات كثيرة جدا، لكن الهوية المصرية وثباتها بأن الدولة واحدة لا يمكن اختراق حدودها، لا يمكن التنازل عن الأرض، لا يمكن التنازل عن حبة من تراب الوطن، هي دي الهوية المصرية وهي دي الروح المصرية أيضا وثقافة الشعب المصري، يعني هي أساس هذه الهوية.
1: نعم، إذن مؤتمر الهوية الوطنية يفتح نقاشا حول جذور الهوية المصرية وسبل الحفاظ عليها مع اهتمام خاص بدور الشباب في تشكيل مستقبلها. كل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا أستاذ جميل.
2: شكرا.
1: معنا تقرير بعنوان الهوية الوطنية قضية تتصل مباشرة بالأمن القومي المصري، حيث أكد اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الهوية الوطنية جذور راسخة ورؤية متجددة تعكس أهمية الهوية الوطنية باعتبارها قضية ترتبط بالأمن القومي وتعزيز الانتماء والمواطنة ودعم مسيرة التنمية وبناء الإنسان. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحفاظ على الشخصية المصرية وترسيخ قيم الانتماء يمثلان جزء من مشروع الدولة المصرية الحديثة، مؤكدا أن الهوية الوطنية ليست قضية مرتبطة بالماضي فقط، وإنما منظومة حية قادرة على التجدد والتفاعل مع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعولمة مع الحفاظ على توابتها وجذورها. وأوضح أن اختيار مكتبة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر يعكس مكانتها كرمز للذاكرة المصرية ومنارة للعلم والثقافة والحوار بين الحضارات، مشيرا إلى أن الإسكندرية تمثل نموذج للهوية المصرية القادرة على استيعاب روافد حضارية متعددة مع الحفاظ على خصوصيتها. احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لملف المحافظات، ومن واحد سيوة هناك متابعة لانتظام التعليم ومناقشة جهود الدولة في حل مشكلة الصرف الزراعي. معنا على التليفون التعليق الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري، مراسل راديو 90 90 في واحد سيوة. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك أستاذ ياسمين، وأهلا بكل المستمعين الكرام.
1: نبدأ من قرية أم الصغير في واحد سيوة. ما تفاصيل متابعة مديرية التربية والتعليم بمطروح لانتظام العملية التعليمية في القرية وأبرز ما تم تقديمه للطلاب؟
2: طبعا بالفعل في اهتمام كبير بالعملية التعليمية على مستوى سيوة بشكل عام، وقرية قارة أم الصغير بشكل خاص. القرية تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر من مدينة مرسى مطروح، وحوالي 120 كيلومتر من مدينة سيوة، وتعد من أصغر القرى المصرية. منذ اليوم الأول لتولي اللواء الدكتور محمد سلمان الزملوط محافظ مطروح، وهناك اهتمام كبير بقرية أم الصغير خاصة في القطاع التعليمي. في هذا الإطار قام مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمطروح الأستاذ خروت المهدي بزيارة تفقدية لمدرسة قارة أم الصغير للتعليم الأساسي. قام من خلال الزيارة بمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الطلاب والتحديات التي تواجه العملية التعليمية بالقرية، كما قام بتقديم العديد من الهدايا وتوزيع الهدايا العينية على الطلبة والطالبات المتفوقين. وأكد على اهتمام المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بالعملية التعليمية، حيث من يعني المستهدف أن يتم إفادة العديد من الموجهين والمعلمين الأوائل من المديرية وإدارة سيوة التعليمية للقرية، وأيضا التوسع في التعليم التقني والتعليم عن بعد لخدمة العملية التعليمية داخل القرية.
1: نعم. في ملف آخر، مركز إعلام سيوة نظم حلقة نقاشية حول جهود الدولة في حل مشكلة الصرف الزراعي في الواحة. ماذا دار خلال الحلقة وأبرز ما تم طرحه؟
2: يعني جهود الدولة في تطوير منظومة الصرف الزراعي بواحة سيوة من الملفات المهمة داخل الواحة، ومع يعني تنفيذ المشروع بالفعل استشعر أهالي الواحة يعني أهمية تدخل القيادة السياسية لحل هذه المشكلة. في هذا الإطار نظم مركز إعلام سيوة التابع للهيئة العامة للإسلام

0: علامات ندوة نقاشية أدار الأستاذ محمد محمود مدير مركز إعلام سيوة بمشاركة عدد كبير من المزارعين وروابط المياه وأيضا يعني قطاع الري والإدارة المتكاملة للري والصرف الزراعي بواحد سيوة. تم خلال يعني اللقاء استعراض جهود الدولة في حل مشكلة الصرف الزراعي وأهمية التوسع في نظم الري الحديثة للحفاظ على المخزون الجوفي من المياه، كما أشار المهندس مصطفى صابر رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالصحراء الغربية، وأيضا أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمزارعين وروابط المياه في هذا يعني الشأن. واستعرض الأستاذ حمزة منصور أمين روابط المياه على مستوى إقليم ورئيس لجنة المصالحات دور روابط المياه في التواصل مع المزارعين بشكل مباشر والمساهمة في تنظيم عملية إدارة المياه وأهمية التنسيق المستمر في هذا الشأن، وأكد الحضور على يعني الطفرة التي شهدتها واحد سيوة مع تنفيذ مشروع تطوير منظومة الري بواحد سيوة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع المجتمع المحلي من أهالي واحد سيوة.
1: نعم، تابعنا مع حضرتك الزميل الإعلامي الأستاذ محمد عمران جيري مراسل راديو 99 في واحد سيوة انتظام العمليات التعليمية إلى جانب جهود الدولة في التعامل مع مشكلة الصرف الزراعي. كل الشكر لحضرتك أستاذ محمد.
0: شكرا جزيلا، تحياتي.
1: شكرا. هتكلم معاكم عن تقرير بعنوان أيدي مصر بيضاء في تنمية دول حوض النيل، سدود أبار ومحطات مياه حديثة. تفاصيل معنا بتقول أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل موقف عملي مستعرضا عددا من المشروعات التي تنفذها مصر بالتعاون مع دول الحوض، وتشمل المشروعات حفر نحو 365 بئر، إنشاء محطات للمياه الجوفية تعمل بالطاقة الشمسية وخزانات لحصاد مياه الأمطار ومراسي نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات ومعامل لتحليل نوعية المياه، إلى جانب مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا. كما تتضمن المشروعات الحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية، فضلا عن تدريب نحو 1650 متدرب من دول حوض النيل والدول الإفريقية، فيما يتجاوز إجمالي مشروعات التعاون 120 مليون دولار. وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مصر أطلقت آلية تمويلية جديدة بتمويل مبدئي 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل وفقا لأولويات تلك الدول، مع العمل على حشد الموارد اللازمة للمشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية وجهات التمويل. احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل نرجع نكمل معاكم، خليكم تابعنا.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لنهاية حلقتنا، لكن قبل ما أختم مع حضرتكم أقول لكم على مجموعة سريعة من الأخبار. خبر من وزارة الصحة، تستضيف مستشفى وادي النيل يوم 23 و 24 سبتمبر فعاليات مؤتمرها الطبي الثاني بمشاركة أكثر من 1500 طبيب من مختلف الجامعات والمستشفيات المصرية ونحو 130 استشاري يقدمون محاضرات متخصصة في أكثر من 20 تخصص طبي. خبر ثقافي، حيث تدخل الاستعدادات للدورة 58 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027 مرحلة جديدة بعد تشكيل اللجنة العليا للمعرض برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال ودير الثقافة، تمهيدا لبدء العمل على الملفات الرئيسية للدورة المقبلة ومنها مشاركة الناشرين البرنامج الثقافي والفكري إلى جانب مشاركة دولة قطر ضيف شرف المعرض. من الاقتصاد، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن مرونة سعر الصرف ساعدت الاقتصاد المصري على استيعاب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والحفاظ على قدر من الصمود أمام الصدمات الخارجية. ووفقا لنشر بيانات التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات مصر خلال النصف الأول من العام الجاري لنحو 28 مليار و 21 مليون دولار مقابل 26 مليار و 118 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025 بزيادة بلغت مليار و903 مليون دولار. أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن مركز تسوية منازعات المستثمرين تلقى منذ تأسيسه نحو 700 طلب تسوية ونجح من خلال الوساطة في إنهاء نحو 60% منها دون اللجوء إلى التقاضي. ورياضيا، توج منتخب مصر ببطولة أفريقيا للناشئين لكرة اليد بعد فوزه على تونس بنتيجة 28 مقابل 25. ألف مليون مبروك ودائما مشرفنا. وصلنا معكم لحالة الجو. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا أول أيام فصل الخريف طقس معتدل إلى مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل إلى مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء. كده تكون انتهت حلقتنا من آخر يوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق أعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد صباطي، وكنت موجودة معكم على مدار الحلقة ياسمين الحفناوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش. غوتيريش يعرب عن خالص تقديره للرئيس السيسي ولدور مصر المحوري داخل منظومة الأمم المتحدة وفي دعم العمل الدولي. نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية بدر عبد العاطي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد اجتماعا مع عدد من قادة ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية. ترامب يعرب عن اعتقاده بقرب التوصل إلى نهاية الأزمة مع إيران، ويؤكد أنه سيستمر في جهوده من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا. العام الأردني يؤكد أن تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين. أمير قطر يشدد على أن لغة الحوار هي الأنسب لحل الأزمة في المنطقة ويدعو لفتح مضيق هرمز. وزير الاتصالات يعلن أنه يتم الإعداد لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الحالي. مصر تتوج بلقب بطولة إفريقيا لكرة اليد الناشئين بعد الفوز على تونس بنتيجة 28-25 في المباراة النهائية للبطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

كلام ودايبين بأحلى كلام. لا عارفنا لحظة ندم ولا

ولا خوف من الأيام.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك.